0: صدق الله العظيم.
1: من سورة نوح. تلا علينا القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 4:07، أما في 3:30 إلا 5 دقائق فتلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عزة السيد راشد، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من المذيعين الدكتور محمد مصطفى يحيى، ومعه الزميل محمد حماد عطية من التخطيط الديني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذه الابتهالات. الثالثة وإحدى عشرة دقيقة ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأنبياء يتلوها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكنا

0: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنبياء، تلاها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ طه الفشني يقدم فاصلا من التواشيح الدينية حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية.
1: يا أيها المختار،

لمدحه ماذا

0: المؤمنين ورحمة
1: الله الله.

0: اللهم صل وسلم.
1: بالمؤمنين
0: الله الله الله الله
1: نور.

قدم المبتهل الشيخ طه الفشني وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ويجيء أمر أن تهاجر سيدي من عند ربك أرحم الرحماء وتجمع القوم اللئام ببابكم باللات قد حلفوا وبالآباء لا ينجون محمد من بيننا أو أننا نمحى من الغبراء شاهت وجوه القوم يا خير الورى ومضيت أنت بعزة وإباء ومع الذي قد نالكم من كيدهم ها أنت أحمد سيد الأمناء للقوم عندي يا علي ودائع أنا لا أخونهم وهم أعدائي نم يا علي كي ترد ودائعا أعظم بكم من قمة شماء أعظم بهذا الخلق أين مثاله أعظم بها من منة ووفاء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم ومنارة الإسلام ورمز الوسطية والاعتدال، وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، حيث نودع عاما هجريا ونستقبل عاما هجريا جديدا. نسأل الله الكريم أن يجعله عام خير وبركة وسعادة وفلاح وفوز للبشرية كلها. أيها الإخوة المؤمنون، من الدروس المستفادة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة درس الثقة بالله عز وجل. فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخرج من باب داره ويعلم أن القوم يترصدونه يريدون قتله، لكنه صلى الله عليه وسلم يخرج وكله ثقة في وعد الله عز وجل، يخرج ممتثلا لأمر ربه بالهجرة وقد أعد لها وأخذ بالأسباب. فما أحوجنا إخوة الإيمان والإسلام إلى أن نحسن الظن بالله عز وجل، إلى أن نثق بموعود الله تبارك وتعالى الذي لا يخلف الميعاد. نسأل الله الكريم أن يملأ قلوبنا يقينا فيه وإيمانا به وثقة فيه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 32 من سورة الكهف، يتلو علينا قارئنا اليوم القارئ الشيخ عزة السيد راشد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها، وابسط فؤادك إنها النفحات. يا قارئ القرآن حسبك إنه شرف به تتعاظم الحسنات. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ عزة السيد راشد، ونحن في رحاب الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضراتكم على الهواء عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، حيث نقف على أعتاب باب عام هجري جديد، نسأل الله الكريم أن يجعله عام خير وبركة وسلام وأمان على البشرية كلها. أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان المسلمون الأوائل قد سعدوا بالهجرة مع سيدنا رسول الله، فإن أمامنا فرصة للهجرة أيضا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي، أهجر الكذب إلى الصدق، والغيبة والنميمة إلى إمساك اللسان، أهجر القطيعة إلى الوصل، وأهجر المال الحرام إلى الكسب الحلال، أهجر إيذاء الناس إلى نفعهم، أهجر كل سيء إلى كل حسن. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يحين موعد أذان الفجر في 4:07، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني.

حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، رفع نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، وأرى المصلين هنا ما بين قائم وراكع وساجد، الكل يقف أمام ربه ومولاه يطمع في عفوه ومغفرته ورحمته. أيها الإخوة المؤمنون، الناظر في هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أنه صلى الله عليه وسلم استعان بالعنصر البشري ووظف كل واحد منهم توظيفا صحيحا ناجحا، فقد اختار صلى الله عليه وسلم الرفيق سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بما يتحلى من صفات الحب والأمانة واليقين. اختار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ليرد الأمانات إلى أهلها. اختار النبي صلى الله عليه وسلم الدليل لخبرته وأمانته بأجرته، حيث اختار عبد الله بن أريقط. اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة، وكانت المرأة حاضرة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، وفي ذلك رسالة إلى أن العنصر البشري طاقة إيجابية تحتاج إلى حسن الاستغلال وحسن التوظيف. هي رحلة هاجرت فيها سيدي، أحداثها جلت عن الإحصاء، عطرت طيبة سيدي بمجيئكم وملأت كل الكون بالأضواء، وبنيت مجتمعا يفيض محبة ومودة يخلو من البغضاء. يا رب وامنحنا بفضلك هجرة تعلو النفوس بها على الأهواء، واحقن دماء المسلمين جميعها لنكون يا ربي من السعداء. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد سالم عامر أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من القارئ الشيخ عزة السيد راشد.

الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا. الله أكبر
0: الله أكبر

0: لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر.
2: الله
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
3: الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ عزة السيد راشد، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد سالم عامر أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام لكم التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد، أحمد صبيح. هذه تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إنه يوم الأحد 28 من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع عشر من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. 5:11 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك إلى كتاب الله تعالى مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل رحلته الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا، الترتيل بدءا من الآية 20 من سورة الزخرف.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون

كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 20 من سورة الزخرف حتى ختام سورة الدخان، الفقرة التالية في حوالي 15 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 5:07 من صباح يوم الأحد. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الأحد تشرق بإذن ربها في سماء القاهرة في حوالي 15:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد الحليم مشهور.

فبه

قدم المبتهل الشيخ عبد الحليم مشهور هذا الابتهال. 15 دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل ترتيله برواية حفص عن عاصم، الترتيل من أول سورة الجاثية.

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من أول سورة الجاثية حتى ختام سورة الأحقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 6:21 من صباح يوم الأحد 28 من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 14 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 5:30 وتمتد حتى 8:00. فريق العمل خلالها شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

طه صلاة الله مني سرمدا.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من ربكم فإذا

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه.

خوفك من الله قوة، لكن خوفك من العباد ضعف. ذلك لله عز، وذلك للعباد مهانة. لجوءك إلى الله فوز وأمان، ولجوءك للعبد ضياع وخسران. أنا عبد سوء آبق، كل على معبوده، يا بئس ما أنا فاعل. ولقد أتى العبد المسيء ميمما مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقل الدهر

0: الذنوب وسودت وجه المعاصي، ثم ذا أنا سائل.
1: ربي إلهي دموع العين جارية، والقلب تحرقه في أضلع النار.
0: ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، إذ لم يكن عمل لدي يقابل، ولبست ثوب الخوف منك مع الرجاء، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توبة مقلع فيها الشروط كوامل، وارزقه علما نافعا، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. فإذا فعلت فحسن ظني صائب، والظن كل الظن أنك فاعل يا غفور. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام 6 من صباح يوم الأحد كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هيا بنا إخوة الإيمان نستأنف الاستماع إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة محمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم.

0: من أول سورة محمد حتى ختام سورة الفتح عشنا إخوة الإيمان هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الفقرة التالية مع دقات العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع فاضل محمد من الشرابية بالقاهرة، يقول في رسالته: إمام مسجدنا دائما يطيل في قراءته وركوعه وسجوده، وطلبنا منه التخفيف لظروف السن والمرض، فعاب علينا وقال: أنتم مبتدعون، فهل ما يقوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن المطلوب من الإمام أن يعمل على تحقيق رغبات المأمومين بما لا يؤدي إلى خلل بالصلاة أو إلحاق المشقة على المأمومين. جاء في صحيح مسلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ولهذا قرر الفقهاء أنه لا يجوز الإمام أن يطيل الصلاة حتى لا يشق على المصلين. جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وجاء في صحيح البخاري أيضا عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة.
2: نتساءل يا دكتور عن الظروف والملابسات التي دفعت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا القول، أو ما يطلق عليه أسباب ورود الحديث.
3: ما يتعلق بسبب ورود هذا الحديث أن أبي بن كعب كان يصلي بأهل قباء، فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفلت من صلاته، يعني ترك الصلاة، فغضب أبي، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. والمراد بالتخفيف أن يقتصر على أدنى الكمال، فيأتي بالواجبات والسنن، ولا يقتصر على الأقل، إلا إذا كان المصلون يرغبون التطويل في الصلاة. وإذا أراد التخفيف بما لا يجلب الخلل في أحكام الصلاة جاز الإمام أن يفعل ذلك، بشرط أن يخفف ولكن لا يقصر في أداء الصلاة، وألا يلحق المشقة بالمصلين الذين يرغبون في أداء صلاة الجماعة. هذا وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع سناء محمد من باب الشعرية بالقاهرة، تقول في رسالتها: اختلفت مع زوجي وأهله بسبب سوء معاملتهم لي، وتركت بيت الزوجية وعشت في بيت أهلي حتى قامت محاولات الصلح التي باءت كلها بالفشل بسبب إصرار والدي على الطلاق من ناحية وإصرار زوجي وأهله على عدم الوفاء بما اتفقنا عليه من ناحية أخرى. وبعد تفكير طويل رأيت أن أعطي نفسي فرصة أخيرة حرصا على مصلحة الأبناء وأقبل العودة إلى بيت الزوجية، لكن والدي مصر على الطلاق وعدم الرجوع، وقد هددني والدي بأنني إذا عدت لن يزورني ولن يتدخل مستقبلا في أي أمر يخصني، فماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عليك بالاستجابة لمساعي زوجك في العودة إلى منزل الزوجية، لتتأكدي من قدرتك على استمرار الحياة معه بعد ذلك أو عدم استمرارها، وحتى لا يكون هناك تسرع في قرار الانفصال. وعليك أن تطلبي من والدك أن يعطيك هذه الفرصة، وفي حالة رفضه وإصراره على الطلاق استعيني ببعض أقاربك في إقناعه بالعدول عن رأيه، فإن أصر أيضا فعودي إلى بيتك بصحبة أقاربك، واجتهدي بعد ذلك في إرضاء والدك وإقناعه بالأمر، أو تتخذين القرار بالانفصال بعد أن تأكد لك عدم قدرتك على استمرار هذه العلاقة. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى الصلح والإصلاح بين المتخاصمين، وخاصة إذا كان المتخاصمان زوجين، لأن الشيطان يسعى في حالة الخصومة إلى أن يفرق بين المرء وزوجه، ويعتبر ذلك من الأعمال التي يفرح بها ويصر. ومن هنا دعت الشريعة إلى السعي لرأب الصدع وإزالة أسباب الخلاف بين الزوجين إذا ظهرت بوادر الخلاف ومقدماته، لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وذلك لأن الخلافات تبدأ عادة صغيرة ثم تكبر إذا لم تعالج ولم تتم إزالة أسبابها. وحتى تحظى محاولات الصلح بالنجاح لابد أن يكون الطرف الذي يتدخل للإصلاح خالص النية وخاليا من أي غرض كأن ينحاز لطرف على حساب الطرف الآخر، حتى يكلل الله مساعيه بالنجاح والتوفيق. فقد علقت الآية الكريمة التوفيق على إرادة الصلح، فقال تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالصلح إذن يحتاج إلى إرادة وعزيمة، وليس فرض شروط من طرف على طرف. وإذا ما توفرت إرادة الصلح لدى جميع الأطراف فإن الله تعالى يقدر التوفيق والنجاح.
2: السؤال يا دكتور: من المشكلات التي تتكرر في كثير من الأسر تمسك الأب بموقفه حتى ولو كان الطلاق وخراب البيوت، وعدم الالتفات إلى مطلب الابنة كما ورد في الرسالة التي تريد العودة إلى زوجها، فبماذا ننصح هؤلاء الآباء؟
4: ننصحهم بأن نقول لهم: عندما يصل أبناؤنا إلى سن الرشد والزواج فإن موقفنا منهم لا يتعدى موقف الناصح الأمين الذي يبين المزايا والعيوب، الحسنات والسيئات. أما القرار النهائي الذي يتعلق بحياتهم الخاصة فينبغي أن يترك لهم. نعم، قد نكون نحن أكثر خبرة وأكثر تجربة منهم، لكنهم أكثر منا دراية بما يناسب حاجتهم وظروفهم، وحسبنا أننا بذلنا النصح لهم. لذا نناشد هذا الأب وأمثاله أن يراجع نفسه، والرجوع إلى الحق والرشاد خير من التمادي مع الهوى والعناد.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: السابعة إلى الثلث ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الحج، يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالحات يمن.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحج، تلاها القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان فضل عيادة المريض نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، المرض ضد الصحة ونقيضها، وهو اعتلال صحة الإنسان، وقد اعتبره الإسلام عذرا فخفف عن المريض في العبادة والجهاد. ففي سورة التوبة قول الله سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وفي سورة النور قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وفي سورة الشعراء قول الله: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي سورة البقرة: تأجيل صوم رمضان للمرض، ذلك قول الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي شأن الحج في سورة البقرة قول الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. وفي سورة النساء في شأن الطهارة للصلاة: الإعفاء من استعمال الماء واستبداله بالتيمم، ذلك قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وفي سورة النساء في صلاة الخوف قول الله سبحانه: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وفي سورة المزمل في الإعفاء من قيام الليل: علم أن سيكون منكم مرضى. حضرات السادة والسيدات، والمريض بهذا في حاجة إلى المواساة والمؤانسة حتى لا يداخله اليأس من رحمة الله. وإلى هذا أشارت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وفي أحاديث عديدة عن البراء بن عازب وأبي هريرة وأبي موسى وثوبان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وجعل هذا حقا من حقوق المسلم على المسلم. وروت عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشاف، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على

0: والمطلوب من زائر المريض البشاشة في وجهه والرحمة به والدعاء له بما تيسر ويسره. فقد روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. حضرات السادة والسيدات، مطلوب من زائر المريض ألا يثقل عليه بالحديث إذا لم يكن راغبا فيه، وألا يطيل المكس عنده إذا كان في هذا ما يؤذيه، ويحسن تلاوة قول الله سبحانه تذكيرا له وتعليما: وإذا مرضت فهو يشفين. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان فضل عيادة المريض استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله توكلت على الله.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
3: تمام السابعة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع القارئ الشيخ محمد رفعت. تلاوة اليوم لفاتحة الكتاب وما يتيسر من سورتي البقرة والنور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

يمكن ان يكون

يَعْلَمُونَ.

لله أو

طيب.

حقته بالسور.

Thank you.

وبشر

الله.

له يصدق من

Thank you.

you

عنه

قريبا.

كوكب

واحد.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا فاتحة الكتاب وما تيسر من سورتي البقرة والنور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحديث رواه الإمام البخاري وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، كانت حقيقة الحلف مختصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يضاهى به غيره. وجاء التحذير من الحلف بغير الله، وهذا الحديث خص الحلف بالله وحده، وإلا فلا يحلف أبدا، وهذا معنى قوله أو ليسكت. والحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه، كالحلف بالنبي والكعبة وجبريل والصحابة، كما جاء التحذير من الحلف بالآباء أو الأمهات. ففي الصحيحين وعند النسائي وصححه ابن حبان: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية. وقوله هذا محمول على المبالغة في التنفير من ذلك، فلو حلف به لم ينعقد يمينا. فإن اعتقد الحالف في المحلوف به ما يعتقده في الله كفر، أما إذا سبق لسانه إليه بلا قصد فلا كراهة، بل هو لغو يمين. ولكن كيف يتفق هذا الحديث مع ما ورد في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. الجواب على هذا هو أنه يمكن الجمع بينهما ولا تعارض، لأن هذه الكلمة وأبيه كانت تجري على اللسان ولا يقصد بها اليمين، أو على حذف مضاف والتقدير ورب أبيه، وقيل هو قبل النهي، ولكن هذا الرأي الأخير ضعفه العلماء لأنه يحتاج إلى التاريخ، والأصح الإجابة الأولى والثانية، وهي أنها كلمة تجري على ألسنتهم ولا يقصدون بها اليمين، أو أن ذلك كان على تقدير مضاف ورب أبيه. فإن قيل قد أقسم الله تعالى ببعض مخلوقاته كقوله جل شأنه: والصافات والنجم والليل والعصر، فالجواب على هذا أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرف ما يقسم به. وفيما رواه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا. ومعنى ذاكرا قائلا لها من قبل نفسي، ولا آثرا أي حالفا عن غيري. وهكذا يتأكد النهي عن الحلف بالآباء أو الأمهات أو بسائر المخلوقات سوى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الحلف بالله جائزا فإن إباحته وإطلاقه ليس على العموم، بل إن الله تعالى نهى عن أن يجعل الناس اسم الله غرضا لكل حالف، وذلك يصدق على أمرين: الأول النهي عن كثرة الحلف ولو على أمر صدق وخير، كأن يحلف الحالف على كل خير أراد فعله فهذا مكروه لما فيه من ابتذال اسمه تعالى في كل شيء يحلف عليه قليلا كان أو كثيرا، عظيما كان أو حقيرا. الثاني النهي عن الحلف ولو مرة واحدة للامتناع عن فعل الخير، كأن يحلف ألا يفعل ما فيه بر ومعروف بألا يصلي مثلا أو ألا يصلح بين متخاصمين. وعلى من حلف على فعل شيء أو على تركه وكان الحنث خيرا من التمادي على اليمين يستحب له أن يحنث وتلزمه الكفارة. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. وفي النهي عن كثرة الحلف ولو على أمر صدق أو الحلف ولو مرة للامتناع من فعل الخير يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن رواحة، كان بينه وبين بشير شيء فحلف عبد الله ألا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصم له، فكان إذا قيل له فيه يقول: قد حلفت بالله ألا أفعل فلا يحل لي ألا أبر في يمين. فأنزل الله هذه الآية. وقيل نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصطح حين خاض في حديث الإفك. أما ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلا والله فلا إثم فيه ولا كفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:45 من صباح يوم الأحد، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

لنا الحياه الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من

0: كنا مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول بديع خلق الله تعالى في السماوات والأرض، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول تميز النخيل عن غيره من الأشجار، وذلك من خلال الآية السابعة من سورة قاف من قول الحق عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، يعني شيء بثبتها الجبال، أو جعلنا الجبال إيه أوتادا، لا كلام طيب. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزوج اللي هو الصنف، بس الزوج عادة فرد ومعه غيره، يبقى لازم علشان ينتجهم يبقى زوجين اثنين، يعني زوج وزوجي عشان يجيبوا ناس، انما زوجه بس وزوجه بس ما تجيبش ناس. ولذلك انت ما تقولش عندي زوج من الاحذيه، لا، انت عندك زوجين من الاحذيه، الواحد منهم فرد زوج، والزوج فرد معه مثله، زي ما نقول فلان توأم لفلان، يبقوا هم مش توأم، ده الاثنين توأمين، يبقى فرد معه ايه؟ معه مثله. ومن كل شيء خلقنا زوجين، لان ما دام حنين عايزين تناسل يبقى فيه لازم زوجين. لما اقوم في بعض الجناين وطلع فيها نمل وصراصير وبتاع، قاموا جابوا الدي دي تي ورشوه عشان يموتوا الناس، فلم يجدوا زهرة في البستان. ليه؟ لان الحشرات دي كانت بتروح على الزهرة تقف هنا وتاخد من الذكورة، هي اللي بتلقح، يعني بياخد الذكورة يدي للايه؟ للأنوثة. لما موتوه يبقى كل حشرة لها ايه؟ لها مهمة. ولذلك الأزهار بتتلون بتلون الرائي وهو الحشرة، فيش حشرة الأحمر يجذبها، وحشرة الأبيض يجذبها، وحشرة الأخضر يجذبها، فكل شجرة بتتلون باللون اللي يجيب الحشره اللي ايه اللي تلقحها. وبهيج يعني حسن الايه؟ حسن المنظر. عند ما قال الجبال الثوابت الرواسي دي اللي بتاسي الارض، العلماء بحثوا فيها، قال لك لو كانت الارض مخلوقه على هيئه الثبات ما كناش نمسمرها بالجبال، ده احنا بندي لها الات من الجبال دليل على انها تتحرك، يبقى خدوا منها انها بتدور. يبقى الارض كوره وبتدور. عرفناها امتى دي؟ بعد ما ارتقى العلم، فكان دي كانت برضه من غيب السماوات والارض الى ان ايه؟ الى ان اكتشفت. ولذلك لما تيجي بقى تقرا القران وترى الجبال تحسبها جامده، تحسبها واقفه ثابته، وهي تمر مر السحاب. طب السحاب ده بيمر بالذات ولا بالهواء؟ بيمر بالهواء. يبقى الجمال بتمر بشيء ثاني، لانها ما دام وتد في الارض، الوتد ما يمرش والارض واقفه، لازم الارض هي اللي بتايه. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. ان كانت دي حاجه غريبه يقول لك ما تستغربش، صنع الله الذي اتقن كل شيء. انت هتتكلم بعقلك بقى. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة، تعطي بصيرة للناس تفكر في الأشياء دي والهندسة دي، مين اللي عاملها، مين اللي أبدعها الإبداع ده، ومين اللي خلى السماء بالشكل ده، ومين اللي خلى الأرض إيه بالشكل ده، تبصرة وذكرى. طب التبصرة دي الآية الثابتة اللي من كل ما نبص لها نقول إيه، وذكرى يعني تيجي حاجة وتتغير عشان. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا يقول إن الأرض ينزل عليها المطر، فبعد ما كانت أرض قحلة كده يحييها تربو وتطلع فيها أشجار من غير أنت وتزرعها. لما شفنا وإحنا في السعودية جه مطر غرق الدنيا، فبعد 4 أيام بس لقينا الجبال بتاعت عرفة كلها خضرة. إيه اللي بدر أكن الحب موجود شايله الرياح وشايله الطيور، والطير اللي زرق زرق كده واكل توت، واللي واكل مش عارف إيه، فالبذرة فضلت عايزة شوية مية بس، فلما جه المطر طلعت ما زرعناهاش. الله، بقى المطر اللي هيجيب الإيه، اللي هيجيب الخير ده كله. ولذلك هيقول ونزلنا أيوه تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هات الذكرى جاية زي بقى، ونزلنا من السماء ماء، من السماء يعني من العلو بس، وإلا فأصل المية مش من السماء، أصل المية بالأرض من البحار الملحة، لكن الملحة دي فيها مواد تحفظها ما تعطنش. ده انت لو خدت شوية مية وحطيتهم في بركة كده مدة تعطن وتبقى ريحتها وحشة وتبقى. البحار الطويلة العريضة دي الهادي والأطلسي والأبيض والمشعر والأحمر كله ما فيش فيها، قال لك لأن فيها مواد ايه تحفظها من انها تعطل. لما حفظتها من انها تعطل فيها ملح كتير ما تنفعش لا للشرب ولا لسقي نبات، يقوم الحق خلاها تتبخر. التبخير ده هو تقطير، زي ما احنا نقطر الميه. لما تتبخر الميه وتطلع في الجو تطلع في منطقه بارده تقوم تجمد شويه. الله، تعرفها دي لما تروح الاجزخانه ويعمل ميه مقطره، يجيب إناء فيه مية ويقعد يغليها من تحت ويطلع بخار، خلاص البخار ده يعني بقى السائل غازي، يمشيه في أنبوبة كده، الأنبوبة ينزل عليها مية ساعة، تقول بعد ما كانت بخار تتكثف تاني وتبقى مية تنزل في الايه مية، دي اسمها ماء ايه مقطر، يعني الشوائب كلها طلعت منه. فالبحار الواسعة دي هي مخازن الماء بتاعنا، والماء يتبخر يطلع فوق، وبعد ذلك يبقى يكون سحاب، وبعد ما يكون سحاب يمر على حتة فيها رطوبة برد، لأن يعني كل ما تطلع فوق تلاقي برودة، بدليل إن الجبال العالية إن كانت في منطقة حارة تلاقي فيها الإيه؟ تلاقي فيها الثراوة. ولذلك الأرض في العلو ولا في السفل، في السفل بتزيد الحرارة كل 30 درجة زي دي، فوق كده كل 30 بتنقص درجة. الله، يبقى في الفوق كل ما السحاب يعلى في حته برده يوم ينزل ايه؟ ينزل قطرات ميه، بس عذبه ولا مش عذبه؟ عذبه. وبعدين قال ده الميه اللي بتطلع دي مباركه. ليه؟ لانها ساعه ما تنزل على حته تديها ريه، والحته اللي ما نزلتش فيها ميه تجي لها الانهار تجري فيها تودي لها ليه؟ واللي ما اتخذش من الانهار يبقى مجاريف في الارض، فسلكه ينابيع في الارض، بحيث لما تيجي في الصحراء وتحب تزرع تفحك تلاقي ميه. الله، وبعد ذلك تلاقي المياه المالحه اللي هي البحار تجد منسوبها اوطى من المياه العذبه، لان لو المياه المالحه منسوبها اعلى تطغى على العذبه فتفسد الامر، يقوم الماء العذبه ازاي ده تنزل في ايه؟ في البحار، وبعدين تاخد الدوره الثانيه تروح تعمل ايه؟ تتبخر وتنزل ماء مبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا، في نزلنا وفي انزلنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه جملة، وبعدين نزل بقى بواسطة الملائكة نزله، نزل به الروح الأمين، يبقى أنزل مرة واحدة. طب هو ونزلنا أم قال لك لأن الماء اللي في السماء ما ينزلش مرة واحدة، تباع النهاردة تنزل وبكرة تنزل مش عارف إيه، بعدين ماء مباركا، ومبارك يعني إيه؟

0: لما بنعمل منها زرع اللي هو يسموه حب الحصيد، حبا ليحصد، يوم ناخد الغله ولا الذره، ناخد السنه ونقطعه كده وتمشي انت، وبعدين تيجي ثاني سنه تزرعه، وتيجي ثالث سنه برضه ايه تزرعه. انما الجنات ما تزرعهاش كل سنه، لانها يعني شجر كبير وبينزل مش عارف، بس ده له مهمه وده له ايه. ولذلك يقول لك حب الحصيد، حب الحب اللي يحصد، يعني عشان انت عايزه كل سنه، دي الاختيار. حب الحصيد. والنخل باسقات، النخل باسقات يعني طويله. ومن العجيب ان النخل الطويل دي لما تحصل عواصف يعملوا احصاء في النخل ما يجدوش ولا نخله وقعت، بينما اشجار كتير وقعت وانخلع والنخله واقفه لوحدها كده. ازاي عمل لها ايه دور ايه اللي ثبتها دي؟ الله، اهو قال باسقات عشان كده. ولذلك تجد شجر كبير يجي ريح العاصفه تروح عامله كده تروح العاب بدوره، ما شفتوش حاجه زي دي؟ بنشوفها. والحشيش اللي لسه صغير ولا حد جرى له حاجه، لانه بيميل لمين؟ بيديك على امتى؟ واقفه متصدره. طب ايه النخله واقفه متصدره؟ ولا عمرنا شفنا نخله وقعت مفاجاه. ما تعوش تقع كل يوم تنزل شويه تنزل شويه لحد ما تبقى على الارض. الله، ده صنعت ايه دي؟ ولذلك يقول والنخله باسقات لها طلع نضيد. طب ايه بقى الشجر وايه الحب الحصيد وايه الباسقه؟ ام قال لك الشجر زي ما قلنا بيكبر ويدي عطاءه كل سنه من غير ما تقلعه هو، وحب الحصيد كل ست اشهر او كل سنه بنقطعه. لكن النخله فيها الحاجتين الاثنين، تدي عطاءها كل ايه؟ سنه. لكن ان ما جاش لها تلقيح يطلع البلح بتاعها ايه؟ صيص، ما ايه؟ ما ينفعش. يبقى جمعت الاثنين، جمعت الاثنين. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع، انت شفت الكوز بتاع النخله؟ الكوز اللي فيه الشمروخ السباط، يعني اول ما تنبت النخله يجيب ايه؟ فيها كوز اخضر كده يتفتح يقوم يطلع الايه؟ السباطه اللي فيها الشمريخ، والشمريخ يبقى فيها الايه؟ فيها البلح، وممدود كده. ومن العجيب بقى ما تجيبش بلحه امام بلحه، بل دي بلحه رجل غراب زي ما بيقولوا، والثانيه الثانيه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: فاسأل

0: دقيقة فقهية.
1: يا من
2: كيف نستطيع تحديد الزكاة على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبا وإيداعا؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عند إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبا وإيداعا بالبنوك يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته، ففي حالة نقصانه عن النصاب لا تجب فيه الزكاة، ويتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى. وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فيخرج عنهما معا، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله حتى يخرج زكاة كل مبلغ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.

0: ويمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يحول حول أول نصاب ملكه منها، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حوله يعتبر إخراج الزكاة عنه من قبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حوله، وهذا أرفق بالمزكي حسابا وبالفقير عطاء. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
2: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: الساعة الآن 8:08 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل شحاته عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، وسعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم، ودائما وأبدا إلى خير استهلال. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة عطرة مدتها نصف الساعة، نحيا في رحابها. التلاوة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

Oh.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوة الإيمان كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة فصلت تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. التلاوة التالية إن شاء الله بعد هذا البرنامج للقارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري وما تيسر من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونحن في سلسلة الرد الجميل عن الهجرة النبوية المشرفة، حقائق وشبهات، نود من فضيلتكم أن نجيب عن سؤال مهم زعمه الماديون: هل كانت الهجرة فرارا نفسيا وعجزا عن المواجهة، أم كانت تدبيرا وتخطيطا وتأييدا من الله تبارك وتعالى؟
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، هذا سؤال مهم يستحق البيان والإجابة، ومن حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين.
1: نعم.
2: زعم الطاعنون أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لم يكن إلا هربا من بطش قريش، وفرارا سياسيا ونفسيا يعكس العجز عن مواجهة قريش ومجابهة الأذى في موطنه الأصلي. يعني زعموا أن المسألة شخصية ورغبة في النجاة بنفسه. والرد عليهم من جانب الدليل العقلي، نقول لهم بكل هدوء بكل ثقل: إن قراءة نفسية الهارب وسلوكه تبين أنه ينجو بنفسه تخلصا من تبعات مشروعه أو حماية لذاته، بينما الوقائع تؤكد أن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم لم يترك رسالته، بل خرج وهو يحمل تفاصيل أدق مشروع لبناء أمة وبناء حضارة جديدة للإنسانية السمحة. ألا تتدبر كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم فور وصوله بين المهاجرين والأنصار، وكيف وضع وكتب دستور المدينة ليؤلف بين هذا التكوين المتنوع المختلف داخل المدينة، وكيف أسس الجامعة الإسلامية، المنبر، المسجد الذي يتعلمون فيه. هذه أسس لبناء أمة، لبناء حضارة، أسس لتبني تشريعا متكاملا. ولو كان الخروج طلبا للنجاة الشخصية كذلك، لقبل قبل ذلك بأعوام عروض قريش السخية بالمال والملك والجاه شريطة أن يداهنه. إن العقل الجمعي يرى في الهجرة تحولا عظيما، فالاستمرار وسط مجتمع عقد أفراده العزم على تصفية النبي صلى الله عليه وسلم جسديا وتصفية دعوته بلا نصير يعد انتحارا وإهدارا للرسالة، بينما يقتضي العقل والذكاء القيادي البحث عن عمق آمن يحمي الفكرة وتنتشر فيه. هذا من جانب الدليل العقلي. فإذا ما جئنا إلى جانب الدليل النقلي، فإن القرآن الكريم يكشف أن الخروج كان إحباطا لمؤامرة اغتيال دنيئة للمشروع الإيمان الإسلامي الذي أنزل على النبي، وكانت الهجرة كانت تنفيذا لأمر إلهي حاسم بعد أن استنفذت مكة خيارات الهداية. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي السجن، أو يقتلوك، التصفية الجسدية، أو يخرجوك، النفي خارج البلاد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كما بينت السيرة النبوية الشريفة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرح مكة إلا بعد أن وثق عرى النصرة في بيعتي العقبة الأولى والعقبة الثانية، هذا من جانب التخطيط المحكم، وجاءه الإذن الرباني الذي أخبر به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بسعادة غامرة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: قد أذن الله لي بالخروج، هكذا قال أبو بكر. ومن هنا سمى الله تبارك وتعالى الخروج نصرا مؤزرا لا هزيمة، فقال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. والحديث موصول إن شاء الله هذا، وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى ربع الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يونس، يتلوها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم.

0: كن في رحاب تلاوة مباركة من سورة يونس تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم للقاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ويسعد بحضراتكم خلال هذه الساعات من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونحيا الآن

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا ما تيسر من سورة النحل، وساعتنا الآن 9:55.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن إبراهيم بن ميسرة أن أعرابياً طلع على أصحاب رسول الله فأعجبهم شبابه وقوته ونشاطه ونحو هذا، فقالوا: لو كان شباب هذا ونشاطه وقوته في سبيل الله. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو ما في سبيل الله إلا من قاتل؟ أو قال: إلا من غزا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى على والديه ليعفهما ففي سبيل الله، ومن سعى على عياله يعفهم ففي سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، ومن سعى مكاثرا ففي سبيل الشيطان.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا الآن في رحاب سورة الطارق، وهذه التلاوة يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فيه؟
1: فلينظر الإنسان مما خلق.

والسماء

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر سورة الطارق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابتلى الله قريشا كما ابتلى بني إسرائيل؟ نرجو توضيح ذلك في ضوء سورة دخان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ابتلى الله تعالى قريشا كما ابتلى بني إسرائيل، وهذا بين وواضح من قوله تعالى: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي وأنزلنا عليهم من المعجزات والبراهين كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي اختبار ظاهر وامتحان واضح من النعمة أو الشدة، لأن البلاء يكون بالشدة والرخاء والحرمان والعطاء، كما في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وما كان من هذه الآيات لموسى عليه السلام فهو لهم أيضا، أعني لقريش، من أجل هدايتهم وإيمانهم، فهو من جملة ما أوتوا في الجملة. وهكذا عرضت الآيات الشريفة في ثنايا الكلام عن مشركي مكة فتنة قوم فرعون، ونظمتها في مراحل ثلاث: الأولى إرسال موسى عليه السلام إليهم ودعوته إياهم، من قوله تعالى: وجاءهم رسول كريم، إلى قوله تعالى: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. الثانية دعاؤه عليهم بعد أن استيأس من طاعتهم، بمعنى أن دعا كريم الله موسى على هؤلاء العصاة من بني إسرائيل بعد أن استيأس من طاعتهم وضاق بعنادهم وكفرهم واستئصالهم بالغرق وانتقال أموالهم إلى بني إسرائيل، ومن ذلك قوله تعالى: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، إلى قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الثالثة ما كان نتيجة طبيعية لهلاك فرعون وقومه من نجاة بني إسرائيل وصفائهم على عالم زمانهم، أو بكثرة أنبيائهم وإيثارهم بملك فرعون في الأرض المباركة بالشام على علم وبصيرة بأحوالهم، ومن ذلك قوله تعالى: كذلك وأورثناها قوما آخرين. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، في تمام العاشرة إن شاء الله نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أما الآن فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورة سبأ، يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنام.

الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ

من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة سبأ. الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ومعها إخوة الإيمان نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا. من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من أول سورة الحجرات.

وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

0: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من أول سورة الحجرات وحتى الآية 23 من سورة الطور. يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحلته الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار، ويقول سبحانه: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ويقول سبحانه: أليس الصبح بقريب، ويقول سبحانه: والشمس وضحاها، ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ويقول سبحانه: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، ويقول سبحانه: والمستغفرين بالأسحار، ويقول سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والمتأمل في هذه الآيات التي ذكرناها يجد أن الله تعالى سمى كل جزء من اليوم بمسمى يختلف عن غيره في فروق لغوية دقيقة. فالليل من غروب الشمس حتى مطلع الفجر، والعشي من صلاة المغرب إلى العتمة، كما في قوله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والصبح يطلق على أول النهار من احمرار الأفق بحاجب الشمس، كما في قوله تعالى: أليس الصبح بقريب. والضحى يبدأ من انبساط الشمس من الشروق إلى ما قبل الزوال، أي قبل زوال الشمس عن كمد السماء، وهو بداية آذان الظهر، كما في قوله تعالى: والشمس وضحاها. والعصر يطلق من برودة شمس الظهيرة إلى المغيب، كما في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والمغرب يبدأ من غروب الشمس إلى صلاة العشاء، كما في قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس. والسحر يطلق على الوقت الذي يسبق طلوع الفجر، كما في قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. والمساء هو بداية الليل، كما في قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: اللام والياء واللام كلمة، وهي الليل خلاف النهار، يقال ليلة وليلات. قال الجوهري في القاموس المحيط: الليل واحد بمعنى جمع، وواحدته ليلة. وقال الفيروز أبادي في معجم الصحاح: الليل والليلات من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، كما في قوله تعالى: ثلاث ليال سوية. ذكر الليالي في سورة مريم، وذكر الأيام في سورة آل عمران في قوله تعالى: ثلاثة أيام إلا رمزا. قال الألوسي في روح المعاني: والنقطة في الاكتفاء بالليالي هنا وبالأيام في سورة آل عمران أن هذه السورة مكية، وهي سورة مريم سابقة النزول، وتلك أي سورة آل عمران مدنية، والليالي عندهم سابقة على الأيام، لأن شهورهم وسنينهم قمرية، إنما تعرف بالأهلة، ولذلك اعتبروها في التاريخ كما ذكره النحاة، فأعطى السابق للسابق، والليال جمع ليل على غير قياس كأهل وأهال أو جمع ليلات. ومن هذا نستطيع أن نفهم أن القرآن الكريم استخدم لفظة ليال ولفظة أيام في دقة لغوية بديعة، في استخدامه لفظة ليال في سورة مريم، واستخدامه للفظة الأيام في سورة آل عمران. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. هذه الآية من سورة النساء. وبينتم فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة هذا الانتقال للحديث عن أحكام النساء بعد حديث الحق تبارك وتعالى عن أحوال المنافقين وأحوال من يعمل سوء ومن يعمل من الصالحات، ثم جاءت هذه الآية لتبين أحكاما متعلقة بالنساء. وصلنا في هذه الآية إلى قوله تعالى: قل الله يفتيكم فيهن. المقصود بهذه الجزئية؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقول الله تبارك وتعالى: قل الله يفتيكم فيهن، أي يبين لكم حكمه فيهن وفي شؤونهن من زواج وطلاق وميراث وغير ذلك. وفي إسناد الفتية إلى الله تبارك وتعالى: الله يفتيكم فيهن، لفتة لها قيمتها في تكريم المولى سبحانه وتعالى للأمة، فالله جل وعلا هو الذي يخاطبها بذاته ويرعاها برعايته ويفتيها بنفسه فيما تستفتي. وقد أسند الإفتاء إلى الاسم الأعظم الله زيادة في الاعتناء فيما يذكر لهم من أحكام، فإنها صادرة من اللطيف الخبير المدبر لشؤون الخلق العليم بما ينفعه وما يضرهم، فالالتزام بالفتوى الإلهية أمر حتمي لا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال.
1: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء،
2: في هذه الجزئية من الآية الكريمة للنحاة مذاهب شتى فيما وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، لعل أولها بالقبول أن تكون ما اسما موصولا مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: يسألونك يا محمد عن بعض أحكام النساء فقل لهم الله يفتيكم في شأنهن. والذي يتلى عليكم في الكتاب كذلك، أي يفتيكم في شأنهن أيضا، وذلك المتلو في الكتاب الذي يبين بعض الأحكام التي تتعلق بالنساء، منه قوله تعالى فيما تقدم في أوائل هذه السورة الكريمة، قول الله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إلى آخر الآية الكريمة وما يتلوها. وقول الله تبارك وتعالى في يتامى النساء: وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني في القرآن الكريم، في يتامى النساء، هذه من جملة صلة الموصول، يعني يتلى عليكم في شأنهن أيضا، في شأن يتامى النساء. وإضافة اليتامى إلى النساء من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كما يقول علماء النحو، يعني الأصل في النساء اليتامى، في النساء اليتامى، نحو يوم الجمعة مثلا، هكذا يقول علماء النحو أن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أو أن المعنى: وما يتلى عليكم في اليتامى من النساء، فيكون من باب إضافة الشيء إلى جنسه، نحو خاتم فضة وباب خشب وما إلى ذلك. وعبر باليتامى دون اليتيمات، لأن اليتامى جمع تكسير، وهو يفيد الاسمية والوصفية في وقت واحد، كما أن جمع التكسير أيضا يفيد الكثرة، وأما جمع المؤنث فإنه يفيد القلة، والكثرة في هذا السياق مناسبة لأنها فتوى عامة. قول الله تبارك وتعالى في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، هذه الجملة صفة لليتامى، والمراد بما كتب لهن أي ما فرض لهن من ميراث وصداق وغير ذلك، من حقوق شرعها الله تبارك وتعالى لهن. وقوله جل وعلا وترغبون أن تنكحوهن، هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن، والمعنى وكذلك وترغبون أن تنكحوهن، وهي صلة الموصول التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. لكن قول الله تبارك وتعالى أن تنكحوهن، هذه الجملة في تأويل مصدر، يعني ترغبون في نكاحهن أو عن نكاحهن. ولذلك كما يقول العلماء هنا أن حرف الجر المحذوف قد يكون في، يعني لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون في نكاحهن لأنفسكم إن كن جميلات أو غنيات أو غير ذلك مما يرغبكم في الزواج بهن مع عدم إعطائهن حقوقهن. وقد يكون المحذوف حرف الجر عن، والمعنى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون عن نكاحهن، يعني لا تتزوجوهن، أي لا أنتم تتزوجونهن ولا تتركونهن يتزوجن بغيركم حتى تبقى أموالهن تحت أيديكم. يعني يكون في هذه الحالة يتامى النساء بين هذين الأمرين، إما الرغبة الشديدة في الزواج منهن لأنهن جميلات ولأنهن يعني صاحبات أموال وما إلى ذلك، أو أن الوصية أو الولي القائم عليها يرغب عن زواجها، لا يتزوجها ولا يتركها كذلك تتزوج لأنه يطمع فيما عندها من مال. وقد لخص العلامة ابن كثير المقصود من هذه الجزئية الكريمة من الآية الكريمة بقوله إن الرجل إذا كان في حجره يتيمة، يعني تحت ولايته، يحل له زواجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره الله جل وعلا أن يمهرها أسوة بمثالها من النساء، وتارة لا يكون له فيها رغبة، فنهاه الله جل وعلا أن يعضلها، يعني أن يمنعها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. تأتي الفتوى الإلهية في أن يتامى النساء ينبغي أن يكون العدل قائما من الأوصياء والأولياء حول أو تجاه هؤلاء اليتامى أو اليتيمات اللائي يقوم عليهن الأوصياء والأولياء. إن رغبن في زواجهن أعطاهن الولي ما يعطي مثيلاتهن من المهر والصداق وكل الحقوق المشروعة، وإن لم يرغب في زواجهن لم يمنعهن الزواج من غيرهم حتى لا يكون ذلك سببا في العضل أو في المنع. والحكمة من حذف الجار هنا الإيجاز، وفي الوقت نفسه إكثار المعنى، يعني ترغبون عن نكاح بعضهن وفي نكاح بعض آخر، فإن الفعل رغب كما قلنا يتعدى بحرف الجر عن أو يتعدى بحرف الجر في إذا كان محبوبا وبعن إذا كان مبغضا. إذا حذف حرف الجر احتمل المعنيين من غير لبس، فإن النحاة ذكروا أن حرف الجر يجوز حذفه باضطراد مع أن ومع أن، والآية من هذا القبيل الذي أمن فيه اللبس يكون المعنيان محتملين. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 24 من سورة الطور، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

السعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

ذكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

عذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص بن عاصم، حيث رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 24 من سورة الطور حتى الآية 45 من سورة الرحمن. نتابع الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد أن نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم مستمعين الكرام على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله إلى يوم الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 11:15. إخوة الإيمان، يواصل القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحلته الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى مرتلا، حيث يرتل علينا الآن برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 46 من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون

0: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 46 من سورة الرحمن وحتى ختام سورة الحديد. رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله حوالي 1:30 ظهرا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والله يتولى السرائر.
0: الثانية عشرة إلا الربع، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن شاء الله يؤذن بصلاة الظهر في 1:55. أما الآن مستمعينا الكرام، فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة مدتها نصف الساعة لما يتيسر من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإسلام والإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ شيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، يؤذن بصلاة الظهر في الواحدة إلا 5 دقائق، وقبل الأذان نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني مما يتيسر من سورة الروم. أما الآن فنستمع إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله عز وجل 100 رحمة، وإنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهم، وذخر 99 رحمة لأوليائه، والله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الأرض إلى 99، فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. رواه أحمد، حديث صحيح. وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ووجبت له الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 كتب الله له 1000 حسنة و24 حسنة. قالوا: يا رسول الله، إذن لا يهلك منا أحد؟ قال: بلى، إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلت، ثم تجيء النعم فتذهب بتلك، ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته. رواه الحاكم في مستدركه، وقال الذهبي: حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ أحمد سليمان السعداني يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما يتيسر من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد سليمان السعدني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:05. الشيخ نصر الدين طوبار يؤذن بصلاة الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. يؤذن بصلاة العصر في 4:31. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1. إخوة الإسلام والإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة على مدى ربع ساعة مما يتيسر من سورة المؤمنون، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين ما تيسر من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإسلام والإيمان، يشكو كثير من الناس اليوم من ضيق الوقت وكثرة المسؤوليات، بينما تقدم لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النموذج الأكمل في حسن إدارة الوقت واستثماره. فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم مليئة بالمهام الجسيمة، عبادة ودعوة وتعليما ورعاية للأهل وقضاء لحوائج الناس وتدبيرا لشؤون الأمة، ومع ذلك لم يكن وقته يضيع هباء، بل كان كل جزء منه موظفا فيما ينفع. وتحت عنوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الوقت، نطالع مقالا بموقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: لقد أكد القرآن الكريم قيمة الوقت بالقسم به، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتبين سيرة النبوية هذا التنظيم الدقيق للوقت، فقد كان يومه صلى الله عليه وسلم يبدأ في الليل، حيث ينام أول الليل بعد صلاة العشاء، ثم يستيقظ في الثلث الأخير منه للقيام، فيقضي هذا الوقت المبارك في الصلاة والتضرع والتقرب إلى الله تعالى. فالله تعالى يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم يستيقظ صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر، فيؤديها في المسجد جماعة، ويجلس في مصلاه يذكر الله تعالى تاليا لكتابه حتى طلوع الشمس، وكان يحث على البكور، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان أحيانا يغتنم هذا الوقت في تعليم أصحابه وإرشادهم وتوجيههم، كما كان يحرص على أداء صلاة الضحى، ثم ينطلق بعد ذلك لقضاء شؤون الدعوة وتفقد أحوال المسلمين وزيارة أصحابه وإنجاز ما يحتاج إلى إنجازه من أعمال ومهام عظيمة، ثم يؤدي صلاة الظهر في وقتها، وبعدها يجلس مع أصحابه يعلمهم ويرشدهم ويستمع إليهم. وكان يحرص على القيلولة وقت الظهيرة، وهي سنة مباركة تعين على النشاط ومواصلة العمل. ومن أبرز ملامح حياته صلى الله عليه وسلم اهتمامه بالناس وبقضاء حوائجهم، فكان لا يأنف من المشي مع الأرملة والمسكين لقضاء حوائجهم، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وحرصا على خدمة أمته. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحين يأتي وقت صلاة العصر يؤديها صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم يخصص وقتا لأهله وأزواجه، يتفقد أحوالهم ويحيطهم بالرعاية والمودة، ليجسد أروع أمثلة التوازن بين المسؤوليات العامة والخاصة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ثم يؤدي صلاتي المغرب والعشاء في المسجد جماعة، وبعد العشاء كان يجلس أحيانا مع أصحابه للتشاور في أمور الأمة أو الحديث في شؤون الحياة قبل أن يعود إلى بيته. إن السيرة النبوية لا تقدم مجرد أحداث تاريخية، بل تقدم منهجا للحياة، يعلمنا أن لكل وقت حقه، وأن لكل واجب مكانه، وأن المسلم كلما أحسن صلته بربه بورك له في عمره وعمله وسائر شؤونه. فالوقت نعمة عظيمة ينبغي استثماره في العبادة والعمل وأداء حقوق الأهل والناس ومراعاة المسؤوليات الخاصة والعامة فيما ينفع في الدنيا والآخرة. وصدق الله تعالى إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله.

0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين فكنت رحمة مهداة. قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية زميل تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم بدءا من أول سورة المجادلة حتى الآية التاسعة من سورة الممتحنة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

0: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم من أول سورة المجادلة حتى الآية التاسعة من سورة الممتحنة في الثالثة إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى فقرة جديدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: السيرة النبوية.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحكاية جديدة. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، تعرفنا في اللقاء السابق على زواج عبد الله ابن عبد المطلب من السيدة آمنة بنت وهب، ووفاة عبد الله قبل ولادة ابنه، والبشارة بمولود مبارك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في 12 من ربيع الأول عام 570 ميلادية. وكعادة أهل مكة في ذلك الوقت، خوفا على الأطفال الرضع، كانوا يرسلون أطفالهم مع أمهات من البادية لإرضاعهم في جو البادية الصحي الخالي من الأمراض، بعيدا عن جو مكة الحار القاسي على الأطفال الرضع. وتعرفنا أن الرضيع محمد صلى الله عليه وسلم كان من نصيب السيدة حليمة السعدية التي أرضعته عامين، حيث عاشت هي وزوجها وأولادها ومن حولهم في خيرات وبركات هذا الطفل الرضيع المبارك. ووصلنا إلى الوقت الذي لا بد فيه من فطامه وإعادته إلى أمه السيدة آمنة في مكة. فماذا حدث؟ هذا ما سنتعرف عليه في حكاية اليوم بإذن الله تعالى.
2: سعادة وخوف.
3: أحبابي، على الرغم من سعادة السيدة حليمة السعدية بالطفل المبارك محمد صلى الله عليه وسلم وما عاشوا معه فيه من بركاته وخيراته التي عمت بيتها وأغنامها وأولادها وجيرانها، إلا عندما جاء وقت فطامه لبلوغه العامين من عمره وضرورة إعادته إلى أمه، شعرت السيدة حليمة بالخوف من فقد هذه البركة التي كانت تنعم بها في ظل وجود هذا الطفل المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن يظل معها. فماذا فعلت حتى تحتفظ بهذا الطفل المبارك مدة أطول؟

0: الإجابة أحبابي هي أن السيدة حليمة السعدية ذهبت إلى السيدة آمنة بنت وهب وأخذت تقنعها بترك الطفل محمد فترة أخرى حتى تحافظ عليه من الأمراض التي كانت تصيب الأطفال في مكة في ذلك الوقت، وقسوة وشدة الحرارة. وعندما نظرت السيدة آمنة إلى ابنها الصغير محمد صلى الله عليه وسلم، ورأت أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن مرضعته حليمة السعدية كانت تحسن رعايته والاهتمام به، فوافقت. وافقت السيدة آمنة بنت وهب على تركه فترة أخرى يعود فيها مع مرضعته السيدة حليمة إلى ديار بني سعد في البادية، حيث الجو المعتدل النقي الصحي، وعادت به وهي سعيدة بصحبته مرة أخرى، وعاش معهم حتى بلغ 50 من عمره.
1: حدث غريب.
0: أحبابي، في يوم من الأيام أثناء لعب الطفل محمد صلى الله عليه وسلم مع الأطفال بجوار بيت السيدة حليمة السعدية مرضعته، حدث موقف غريب. هل تعرفون ما هو هذا الموقف؟ سأجيبكم. إنه شق صدر الطفل محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أثناء لعبه مع الأطفال، وإذا بسيدنا جبريل عليه السلام ينزل على سيدنا محمد الطفل الصغير ويضعه على الأرض، وبمعجزة من عند الله سبحانه وتعالى فتح سيدنا جبريل صدر الطفل محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرج من قلبه قطعة صغيرة سوداء وألقاها، وغسل قلبه بماء زمزم، ثم أعاد قلبه إلى مكانه وأغلق صدره. سبحان الله العظيم، حدث هذا الأمر دون أن يشعر الطفل محمد بأي ألم، وهذا أحبابي يعتبر من علامات النبوة لهذا الطفل الصغير الطفل المبارك، من معجزات الله سبحانه وتعالى، وعلامة من علامات النبوة لهذا الطفل المبارك حتى يكون معصوما من وساوس الشيطان.
2: وتنزل

0: جميل.
1: ولكن عندما شاهد الأطفال الذين كانوا يلعبون مع الطفل محمد هذا المشهد الغريب شعروا بالخوف وأسرعوا إلى السيدة حليمة السعدية لإبلاغها بما حدث وأن صاحبهم محمدا قد تعرض للأذى، فانزعجت وجرت إلى الطفل محمد واحتضنته وسألته عما حدث، فحكى لها ما حدث بالتفصيل. وعلى الرغم من غرابة الحكاية والحدث الذي حكاه لها إلا أنها صدقته لأنها تعودت منه الصدق

0: لزيارة أخواله من بني النجار بالمدينة المنورة، وزيارة قبر أبيه عبد الله بن عبد المطلب الذي توفي ودفن هناك. وظل الطفل محمد صلى الله عليه وسلم شهرا عند أخواله، وكان يلعب مع أبناء أخواله.
1: عودة ووفاء.
0: أحبابي، ولما عزمت السيدة آمنة بنت وهب على العودة إلى مكة، وأثناء عودتهم مرضت مرضا شديدا وتوفيت في الطريق عند قرية تسمى الأبواء بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، ودفنت في هذا المكان. وعادت أم أيمن بالطفل اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي فقد والده عبد الله وهو جنين في بطن أمه، ثم فقد أمه السيدة آمنة وهو في السادسة من عمره، وبقيت ذكرى اليتم والفقد في نفس الطفل المبارك محمد صلى الله عليه وسلم. ووردت هذه الذكرى في القرآن الكريم، والنعم التي أنعم الله تعالى بها على هذا الطفل المبارك، قال تعالى:

0: فأغنى.
1: صدق الله العظيم. أحبابي، ماذا حدث للطفل اليتيم محمد بعد عودته إلى مكة؟ هذا ما سنتعرف عليه في لقاء آخر بإذن الله تعالى. وكما تعودنا نسأل:
2: ماذا نتعلم من حكاية اليوم؟
1: نتعلم من حكاية اليوم أحبابي أن الله سبحانه وتعالى يهيئ لنا الخير دائما، وعلينا أن نتقبل كل ما يكتبه الله تعالى لنا، ونتعلم أننا مهما تعرضنا لأمور أو مواقف صعبة في حياتنا لابد أن نصبر ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى معنا، وعلينا أن نرضى بقضائه لأنه سبحانه وتعالى اختار لنا ذلك. ونتعلم أيضا أحبابي من حكاية اليوم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل ما يحدث لنا من أمور مؤلمة، وأن نرضى ونتفائل بأن الخير قادم، وأن نتغلب على الحزن والألم مهما كنا صغارا، كما حدث مع الطفل اليتيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله لا ينسانا. حفظكم الله تعالى وهداكم إلى الخير دائما.

0: رب.
1: أحبابي، وحتى ألقاكم وحكاية جديدة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميل عبد الباسط حسبو من الهندسة الإذاعية.
2: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: 2:03 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، تبدأ معكم الآن فترة الظهيرة لهذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، 28 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، الموافق 14 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. تستمر معكم هذه الفترة حتى 5، ويسعد بكم من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. إخوة الإسلام والإيمان، ونستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العينين شايشع.

الله.

Mm-hmm.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع ما تيسر من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء بصحبتنا اليوم الأستاذ الدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لكلية الطب جامعة المنوفية. أهلا بك دكتور محمود.
2: أهلا وسهلا أستاذة منى.
1: دكتور محمود، من فضل الله عز وجل علينا أنه سبحانه وتعالى يجعل الجسم عند تعرضه للمشكلات الصحية أو الأمراض ينذر الإنسان في بعض الحالات بعلامات وأعراض ترشدنا وتنبهنا لضرورة التحرك والسعي للعلاج ومواجهة الخطر. من ذلك يا دكتور تورم القدمين، مشكلة يتعرض لها كثيرون من السادة المستمعين والمستمعات، وربما البعض يأخذها بشيء من التساهل، يعتقد أنها نتيجة المشي الكثير أو الوقوف بكثرة، لكن يعني سنتعرف من حضرتك على طبيعة هذا العرض ومتى يمكن أن يتحول لإنذار أو نذير بوجود مشكلة تحتاج إلى العلاج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لو احنا يعني الموضوع تورم القدمين، احنا يعني حبينا ان احنا نتكلم عنه من أهميته. وببساطة كده تورم القدمين بيبقى فيه تجمع لمية في الأنسجة بتاعت القدمين، وان هي ممكن تبقى في قدم واحد او القدمين، وممكن ان هي تمتد كمان يعني الى اليدين، وممكن كمان ان هو تمتد الى اسفل العينين.
1: نعم.
2: وده بيدينا يعني مؤشر كده ان احنا يا ترى ايه الاسباب، يعني ايه اللي هيخلينا في مية بتتجمع في القدمين وممكن تمتد لاكتر من كده
1: وتستمر يا دكتور، يعني التورم يبقى فترة مستمرة، يعني مسألة الوقوف أو المشي أو كده أعتقد بتبقى حاجات مؤقتة.
2: بتبقى حاجات مؤقتة، لأنها ممكن إن أنا لو في بعض الحالات إن أنا بقف كتير أو في سمنة أو كده، ممكن إن هو يبقى في تورم في القدمين بيبقى أكتر في نهاية اليوم، لكن في الصباح ممكن ألاقي مفيش أي أورام موجودة في القدمين خالص.
1: لكن
2: وده اللي هو بيجي ويختفي،
1: ده العادي او الشيء الطبيعي.
2: لكن التورم اللي هو بقى بسبب بعض الامراض، هنلاقي ان المرض ده بيبدا بسيط وبيزيد، وبيكون في يعني اعراض تانية هتساعدنا للتشخيص لايه يا ترى ايه السبب. ومن اشهر الاسباب اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو فشل عضله القلب او الفشل الكبدي او التاثير الكبدي يعني، او اضطرابات الكلى. يعني احنا عندنا اهم 3 اجهزه في الجسم ممكن يبقوا مصاحبين بتورم القدمين، القلب والكبد والكلى، يعني دول اهم 3 اسباب.
1: نعم.
2: لكن مش هنحصر بس تورم القدمين في التلات اجهزة دول، القلب والكبد والكلى، لكن في اسباب اخرى. واسباب اخرى يعني احنا دي هتبقى مثلا زي تجميع او ركود الدم في الساقين. وده بيكون لدى كثير من الاشخاص اللي هم بيعانوا من سمنه مفرطه او كبار السن، وزي ما قلنا بنلاحظ ان هو بيزيد في نهايه اليوم وعلى الصباح بنلاقيه بيختفي تمام. لو ناس عندها القصور الوريدي المزمن اللي هو مثلا دوال الساقين، ده برضو بيبقى جزء مهم ان يبقى فيه وسع في صمامات الاورده، او ان هو عنده جلطات في الاورده بتاعت القدمين، ده برضو سبب ليه التورم القدمين.
1: يعني جلطات وهو لا يعلم بوجودها في الساقين،
2: يعني ممكن
1: فتظهر في شكل التورم
2: بالظبط، يعني ممكن العلامه بتاعت الجلطه بورم في قدم، وغالبا بتبقى في قدم واحد مش في القدمين.
1: تمام.
2: الجلطه تبقى في قدم واحد. برضو التورم ده ممكن يكون في المراحل الاخيره من الحمل. ولكن يعني مهم قوي نقول ده هو ده ورم الحمل ولا لا قدر الله في تسمم حمل. اذا كان الورم ده مصاحب بزلال في البول او ارتفاع في ضغط الدم، يبقى لازم نسعى للطبيب نتاكد ان هو ما عندناش تسمم حمل. كمان لو احنا عندنا تورم في قدم واحد ولا الاثنين، يعني احنا البدايه ممكن يبدا في قدم ويجي في الثاني، لكن لو هي في قدم واحد لازم نفكر في حاجات معينه. يعني ده بيلفت نظري ونظر الطبيب ان انا ممكن يبقى عندي جلطه، بس ممكن عنده عدوى اللي هو الالتهاب النسيج الخلوي، ممكن يعمل لي برضو في انسداد اوعيه لمفاويه، المرض اللي بنقول عليه الفيلاريا، بقى في قدم في ساق وساق. لا، لو حصل لي حساسيه بيحصل فيه تورم، وكمان بيبقى مصاحب تورم في الفم. لو انا عندي نقرس او زياده في املاح الحمض البوليك، ده برضو ممكن بيعمل لي تورم في قدم واحدة مش في
1: مش في
2: القدمين.
1: القدمين. نعم
2: واحنا يعني اي تورم في القدمين سواء قدم واحد او القدمين لازم نسعى للمشورة الطبية، يعني زيارة الطبيب بشكل دوري عشان هو اللي هيقدر يحدد لي ايه السبب بتاع التورم ده، وكمان هو هيشوف التاريخ المرضي بتاع المريض، هل ده مريض قلب ولا كبد ولا كلى، هل هو بياخد أدوية معينة، لأن احنا في برضو بعض الأدوية بتعمل تورم في القدمين. يعني حاجة بسيطة جدا، ان انا لو مريض ضغط دم وباخد مادة معينة اسمها الأملودوبين دي بتعمل تورم في القدمين، هيبقى ده سبب،
1: نعم
2: يبقى ده اللي هيقدر يكتشف ده المريض ويساعدني ويطمني، بالإضافة للحاجات اللي انا هعملها، التحاليل المبدئية، الأشعاعات، اللي انا هتساعدني ان انا اقدر اكتشف ايه المرض بالظبط. وكمان لازم يعني انا لو عندي ورم وعندي علامات تحذيريه مفاجئه، يعني حاجات مهمه قوي، يعني انا لو لقيت في بدايه مفاجاه، فجاه لقيت رجليا ورمت، فجاه لقيت في تورم في ساق واحده، فجاه لقيت معاها الم شديد، لو لقيت ان انا في ورم وفي ضيق في النفس، لو لقيت ان انا عندي كحه ومعاها سعال وفي بلغم وفي مدمم، يعني في دم في البول،
1: نعم
2: ده لا قدر الله ممكن يكون جلطة، والجلطة دي تكون انتشرت وراحت على الشريان الرئوي وعملت لي جلطة في الشريان الرئوي. فعشان كده لا، يعني في علامات تحذيرية إذا حسيت بيها لازم أسعى بسرعة جدا إن أنا أستشير الطبيب، لأنه هو هيقدر إن هو يشخص لي المرض ويساعدني في طريقة العلاج.
1: نتحدث عن العلاج يا دكتور، يعني برضو نوع من الطمأنة ان المسألة برغم من خطورة تورم القدمين لارتباطه بأمراض كبيرة كما أوضحت حضرتك، لكن الإسراع والمبادرة بالعلاج يعني يؤدي إلى نهاية المشكلة.
2: بالظبط، يعني احنا لو اسرعنا، ان انا عندي مثلا، احنا لا قدر الله في مرضى كتير جدا، يعني حاجه بسيطه اللي بيبقى عنده نقرس وبيجي في ورم في مفصل القدم، وبيجي يعني ده من الواقع ان بيجي المريض يعني اهله شايلينه على كرسي،
1: نعم
2: يعني هو مش قادر يحط رجله على الارض،
1: اه
2: يعني الصوره لحد فين.
1: اه اهمل حتى وصل
2: لا
1: للمرحلة
2: هو
1: دي.
2: نوبة النقرس بتبقى بتيجي فجائية، يعني هو فجأة عنده نقرس وجاله النوبة دي فما يقدرش يحط رجله في الأرض. لا قدر الله لو في جلطات في ال... والجلطات برضو خطورة جلطة الساق أو القدم إن هي بتنتشر ممكن وتعمل لي جلطة في شريان الرئوي، تبقى دي يعني حاجة خطيرة جدا، يعني لازم برضو في ورم وفي ساق واحدة لازم أشوفه بسرعة. والعلاج هيعتمد على حسب السبب، يعني أنا عندي مرض في القلب، المريض ده بينهج أثناء المشي وبينهج أثناء النوم وعنده كحة مستمرة وعنده تورم في القدمين وعنده اضطراب في ضربات القلب، يبقى ده مريض قلب لازم نسعى لطبيب القلب وناخد العلاج اللازم. مريض عنده الكلى، الورم دايما بيبدأ تحت أسفل العينين مع القدمين وبيبقى في أعراض للكلى، هل في تغير في البول، هل في نقص في البول، هل في زيادة في البول، هل في ألم في الجنبين، هل في تورم في الجسم كله، هل في أعراض تانية للكلى، يبقى لازم اسعى ان انا اشخص وعالج على اساس مريض كلى. لو في حاجه في الكبد ان هو بيبدا بالاستسقاء الاول، ميه في البطن وبعدين تيجي في القدمين، في اعراض تانية زي النزيف من الجلد او تحت الجلد، في صفرة، في كذا، يعني في علامات بتشير او تدل تساعد الطبيب في تشخيص سبب الورم، وبيبدا الطبيب يدي المريض العلاجات اللازمه اللي هي تساعدني في علاج المرض وعلاج الورم كمان عن طريق مضادات البول، واللي بنستخدمها بحكمة برضو عشان بيبقى لها أضرار، فلازم بنصيحة الطبيب.
1: نصيحة من حضرتك في النهاية دكتور للسادة المستمعين والمستمعات.
2: ان احنا يعني اي تورم في القدمين لازم اسعى للخدمة الطبية، وزي ما قلنا ان ده عرض ما هوش مرض، لازم اعرف ايه السبب، يعني احنا زي ما بنقول في الطب دايما عاوزين تشخيص سليم عشان نبدأ علاج سليم ومن بدري ان شاء الله.
1: شكرا للدكتور محمود عبد العزيز أورا أستاذ الباطنة والكلى والعميد السابق لكلية الطب جامعة المنوفية، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال وسورة النصر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ طه الفشني ما تيسر من سورة الأنفال وسورة النصر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. دقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ بلال مختار.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم من الآية العاشرة من سورة الممتحنة حتى ختام سورة الطلاق.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم: رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، من الآية 10 من سورة الممتحنة حتى ختام سورة الطلاق. في 5:05 إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي، أعدت هذه الجولة الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم البيان الختامي للقمة الدولية 3 للقيادات الدينية 2026 التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور تحت عنوان القادة الدينيون وتمكين الشباب، وذلك بالتعاون بين رئاسة الوزراء الماليزية ورابطة العالم الإسلامي وبمشاركة واسعة من القيادات الدينية والوزراء والأكاديميين والخبراء وممثلي المؤسسات الشبابية من مختلف دول العالم. وأكد المشاركون أن المواطنة الواعية تتطلب احترام مؤسسات الدولة وقوانينها مع التصدي لخطاب الإقصاء والكراهية والعنصرية، إلى جانب اعتبار الشباب الثروة الحقيقية للأمم والمحرك الرئيسي لعمليات التنمية والتقدم. في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تبذلها وزارة الأوقاف وتنفيذا لمحاور خطتها الدعوية، تعقد الوزارة 628 مجلس فقه تحت عنوان الحوار الأسري وأثره في بناء الشخصية بالمديريات الحدودية مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد والسويس وشمال سيناء. تهدف هذه المجالس إلى إبراز أهمية الحوار داخل الأسرة بوصفه أحد مقومات بناء الشخصية السوية وتعزيز قيم التفاهم والاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة، بما يسهم في تنشئة أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات الفكرية والسلوكية المختلفة، وكذلك ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وبناء الوعي السليم لدى الأبناء، بما يدعم استقرار المجتمع ويعزز مسيرة التنمية وبناء الحضارة. أطلق اليوم مجمع البحوث الإسلامية المرحلة الثانية من البرنامج العلمي المتخصص معين التراث للطلاب الوافدين، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف الرامية إلى تعزيز البناء العلمي للوافدين وربطهم بأمهات المتون التراثية وفق منهجية تجمع بين الأصالة والمعاصرة. تتضمن المرحلة الثانية 3 علوم أصيلة هي علم أصول الفقه وعلم المنطق وعلم العقيدة. وأكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هذا البرنامج يمثل إضافة نوعية في دعم الطلاب الوافدين وتزويدهم بأدوات علمية رصينة تمكنهم من التواصل مع تراث الأمة الإسلامية بوعي وبصيرة، بما يؤهلهم لحمل رسالة الأزهر الوسطية إلى بلدانهم ومجتمعاتهم. نظمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك ممثلة في كلية اللغات والعلوم الإنسانية دورة تدريبية متخصصة في اللغة العربية لوفد طلابي من جامعة ماناس القرغيزستانية يضم 20 طالبة، وذلك في إطار رسالتها العلمية والثقافية الرامية إلى نشر اللغة العربية وتعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية. تهدف الدورة إلى تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطالبات في مجالات القراءة والاستماع والتحدث والكتابة، وتعزيز قدراتهن اللغوية والتواصلية من خلال مجموعة من البرامج التعليمية الحديثة والأنشطة التطبيقية المتنوعة التي تراعي احتياجات الدارسين من الناطقين بغير العربية. هذا وتستمر الدورة حتى 26 من الشهر الجاري بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين بكلية اللغات والعلوم الإنسانية. نوافيكم بجولة إخبارية حول العالم الإسلامي من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في العاصمة البريطانية لندن، التقى بالقيادات الدينية الإسلامية ومن بينهم عدد من رجال الأعمال في عموم المملكة المتحدة. ناقش اللقاء جملة من الموضوعات ذات الصلة بالموقف الإسلامي الحضاري في التعامل مع عدد من القضايا التي تهم المكونات الإسلامية في الدول غير الإسلامية. وقد ثمن الحضور الدور المهم الذي تقوم به الرابطة حول العالم، مؤكدين اعتزازهم بمبادراتها النوعية، ولا سيما إيضاح حقيقة الدين الإسلامي في مواجهة الأفكار المغلوطة. كما شارك الأمين العام بكلمة رئيسية في افتتاح اجتماع فريق الخبراء رفيع المستوى بمركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية، متناولا عددا من مسائل الحوار ومؤكدا على أهميته في تحقيق السلام العالمي. تستطيع دار الإفتاء المصرية خلال شهر المحرم لعام 1448 مساء غد الاثنين، وذلك من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضحت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع الهلال تحدد موعد بداية العام الهجري الجديد 1448 من خلال البيان الرسمي الذي تصدره الدار بهذه المناسبة. وكل عام وأنتم بكل خير. من إذاعة القرآن الكريم القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، قرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3:35 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنعام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القارئ

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا دواء ناجعا للانفعالات الشبابية والتسرع في الغضب؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم طبيعة الشباب الحيوية والانفعالية، فعلم أن الغضب والتسرع في القرارات من أخطر المشكلات التي قد تواجههم، لذلك وضع الدواء العملي الفعال لضبط هذه الانفعالات. بداية أعطاهم النموذج القوي الشديد بحق بتصحيح المفاهيم، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كلنا يريد القوة، والنبي يرشدنا أن القوة الحقيقية ليست في الانفعال أو في الرد السريع، بل في التحكم بالنفس والهدوء عند الانفعال. وسيدنا يرشدنا أن هذا الغضب هو جمرة من جمر الشيطان وشرره وشركه الذي يريد أن يوقعنا فيه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ندفع عنا الوساوس والدفع والأز الذي يؤزنا على الشر، فأرشدنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ساعة الغضب. ونقول لأبنائنا الشباب، إذا قال لك إنسان وأنت في غضبتك استعذ بالله من الشيطان، لا تستهتر بهذا الكلام، أو لا تستبعد أن تكون الاستعاذة دواء فعالا وناجحا في لحظة الحدث، لكن الإنسان غالبا ما يزيد على الغضبة غضبا. وأيضا نوجه من يوصي الشباب ساعة غضبهم، إذا رأيت الغضب غضب إغلاق لا تقل له ساعتها صل على النبي استهدى بالله، فإنه قد يقول كلاما يوقع نفسه في شر أكثر مما هو فيه. فالحكمة أيضا ممن ينصح أن يختار الوقت المناسب بالطريقة اللائقة المتلطفة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قوي على الصمت وأجل الرد، هذا قوي عنده ضبط انفعال أو ثبات انفعالي جميل. فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن التأني قبل الكلام يمنع الإنسان الأخطاء والندم، فالصمت لحظة تهدئة هي تهدئ من الانفعال أفضل من أن ينفجر الإنسان بالكلام أو بالعمل. ونحن نستقبل فتاوى الناس فنرى مشاكل عظيمة، لا سيما في الطلاق، ولا سيما في من يقع في القتل، وفي من يقع في تكسير عظام الناس، وفي إنزال البأس وما إلى ذلك، أو التسرع بالأحكام على الناس وإطلاق الشائعات، كل ذلك من لحظة غضب لم يضبطها الإنسان ولم يردها. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغير الوضعية عند الغضب، فالجلوس بدلا من الوقوف، المشي لتفريغ الطاقة السلبية، وهذا يهدئ الجسم والعقل، كذلك أن يقوم الإنسان بالوضوء، وهذا له فعل سريع وأثر طيب فعال على عجل إذا رد الإنسان غضبته بالوضوء مبتعدا عن هذا المناخ الذي لا يجر إلى الشر. فنريد من شبابنا أن يراقبوا علامات الغضب: التوتر، الإحمرار، الرغبة في الصراخ، التنفس وما إلى ذلك العميق الذي يرشد إليه الأطباء. إن إحنا بقى كمان نوجه الحماسة، نخرج هذه الطاقة في طاعة الله، في قيام ليل، في استغفار، في أذكار، فأكون أملك لنفسي، لأن المسألة هي بالأساس رياضة، لكن رياضة قلبية، رياضة إيمانية. فلماذا يقوى أناس ويضعف آخرون؟ هي ليست بقوة الجسد، إنما قوة الإيمان التي ترد الغضب، لدرجة أننا رأينا في الصحابة رضوان الله عنهم والسلف أمثلة يعني غريبة جدا. رجل كأبي ذر رضي الله عنه دخل بيته فوجد رجل الشاة قد انكسرت، فقال: من كسر رجل هذه؟ قال: الخادم أنا. قال: ولماذا؟ قال: عمدا لأغيظك. موقف عجيب. فقال أبو ذر: والله لأغيظن من حرضك على غيظي، أنت حر لوجه الله، إذا كان الشيطان دفع بك لتخرجني من طوري فأنا سأغيظ الشيطان الذي دفعك هذا الدفع، فنريد أن نمتثل بمثل هذه، وأعاننا الله عز وجل على ذلك.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نور وضياء في الدنيا والآخرة، يقضي الله بها الحوائج ويفرج الكروب ويرفع الدرجات ويحط السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعه بها 10 درجات.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، جاء رجل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حاجة، فوجهه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمنعه عمر لعدم استحقاقه، فرجع الرجل ناقما وقال كذبا لأبي بكر الصديق: يا خليفة رسول الله، منعني عمر وما وقر لك رأيا ولا سمع لك قولا، وقال إنه أحق منك بالخلافة. فدعا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين وقال له: يا عمر، ألم أقل لك خذ الخلافة وأرحني منها؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما أجد أحق بها منك، وإنما منعت الرجل لكذبه.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، يؤذن بصلاة العصر في 4:31. وقبل الأذان نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النمل للقارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي. أما الآن فنبقى مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيد الأولين والآخرين، يا رحمة الله للعالمين. الرابعة إلى 5 دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النمل يتلوها علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة.
1: سادتي السلام عليكم. بعد أن بينت الآيات ما كان من قوم موسى وما كان من أمر سليمان وبلقيس، تأمر الرسول أن يحمد الله لقومه إذ لم يهلكهم كما أهلك من قبلهم، وتأمره أن يصلي على إخوانه من الأنبياء الذين اصطفاهم ربهم ولاقوا كثيرا من العنة والإناد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم تخاطب العقل بعد ذلك: آلله خير أما يشركون من الأوثان والأصنام والأشخاص. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ هذه الآية يقول: بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم. ثم تثير الآيات الحواس والعقل والقلب والتفكير في خلق الله وفي تصريف شؤونه، ليرجع الناس إلى عقولهم وقلوبهم، فهي كافية في الدليل على الخالق أولا وعلى الباعث ثانيا. وهنا معجزة القرآن الكريم. وبعد كل لفتة في الأرض أو في السماء تطالب العقل بالتفكير لينتهي إلى التوحيد، كل ذلك في نظم جليل من الإعجاز، فيه التكرار وفيه الترداد للتثبيت والإقرار. فمن خلق السماوات والأرض، ومن أنزل من السماء ماء، ومن أنبت الحدائق البهجة المختلفة في الطعوم والألوان والأشكال، أفبعد هذا يصدق العقل أن إلها مع الله؟ إنهم قوم يعدلون عن الحق إلى الباطل وعن الصواب إلى التزيين. ثم من جعل الأرض قرارا للاستقرار، ومن جعل الأنهار والرواسي، ومن جعل بين البحرين حاجزا وبرزخا، بل أكثرهم لا يعلمون، ومن يجيب المضطر في الفقر والمرض والنازلة، ومن يكشف السوء، ومن جعل الإنسان خليفة على الأرض يتمتع بالملك والسلطان، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون، وهم لا يتذكرون قليلا ولا كثيرا. ومن يهدي في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بالخير والرحمة، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. إذن من يبدأ الخلق ثم يعيده، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، هو الله وحده، لا يعلم الغيب إلا هو، ولا يعلم الساعة إلا هو، وما يشعرون أيان يبعثون. هل ادارك علمهم ووصل إلى معرفة الآخرة؟ لا، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، لا يميزون بين النور والظلمة والحق والضلالة. وبعد هذه الأدلة المسهبة تلتفت الآيات إلى الرسول ليرضى ولا ييأس، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يسألونك بعد ذلك متى العذاب ومتى الساعة، فقل لهم: عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي أنه يمكن أن يكون قد قرب منكم بعض ما تتوقعون، فإن كان لا يزال بعيدا فهو إمهال، والإمهال فضل ومنة، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. والحمد أولا وأخيرا لله رب العالمين الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة النمل، تلاها علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المسلم، إذا نزلت بك الهموم واشتد بك البلاء، أحسن الظن بخالقك ومولاك، فهو سبحانه مفرج الكروب وكاشف البلاء. وتدبر فيما مضى من أمورك، كم من كرب فرجه الله عنك، وكم من هم نجاك الله منه، وكم من خير ساقه الله إليك. إن الذي فرج عنك الكرب ونجاك من الهم وساق إليك الخير فيما مضى قادر على ذلك في كل وقت وحين. وصدق الشاعر الحكيم: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرء الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون.
1: الله ربي لا أريد سواه.

قدم شيخ سيد محمد حسن هذا الابتهال. 4:31 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان العصر، ويرفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العصر ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. يؤذن بصلاة المغرب في 7:57. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا سورة الجن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم سورة الجن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
2: كيف نستطيع تحديد الزكاة على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبا وإيداعا؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عند إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبا وإيداعا بالبنوك يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته، ففي حالة نقصانه عن النصاب لا تجب فيه الزكاة، ويتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى. وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فيخرج عنهما معا، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله حتى يخرج زكاة كل مبلغ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه. ويمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يحول حول أول نصاب ملكه منها، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حوله يعتبر إخراج الزكاة عنه من قبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حوله، وهذا أرفق بالمزكي حسابا وبالفقير عطاء. والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 34 بعد 200 من سورة البقرة، وهذه الآية الكريمة توضح للناس أفضل وسائل الحياة الشريفة. فنرى هذه الآية ترشد المرأة التي مات عنها زوجها إلى ما يحفظ لها كرامتها ويدفع عنها ما يتنافى مع العفة والشرف والوفاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، في هذه الآية بين الله عز وجل عدة المرأة إذا ما توفى عنها زوجها، وما يجب عليها من آداب بعد أن فارقها زوجها بالوفاة. وقوله تعالى يتوفون بالبناء للمجهول، أي تقبض أرواحهم، فإن التوفي هو القبض. يقال توفيت مالي من فلان واستوفيته منه، أي قبضته وأخذته. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي يقبض الأنفس. والمعنى والذين يتوفاهم الله تعالى منكم أيها المسلمون ويتركون من خلفهم أزواجا، فعلى هؤلاء الأزواج ألا ارتبطن برجالهم ارتباطا قويا ثم فرق الموت بينهم وبينهن، أن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي عليهن أن ينتظرن انقضاء عدتهن فيحبسن أنفسهن عن الزواج وعن التزين وعن التعرض للخطاب مدة 4 أشهر و10 ليال، وفاء لحق الزوج المتوفى واستبراء للرحم. والتعبير بقوله عز وجل يتربصن بأنفسهن تعبير دقيق حكيم، أي عليهن أن يمنعن أنفسهن من الزواج ومن التزين ومن الخروج من منزل الزوجية إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو لهذا الخروج. عليهن أن يفعلن ذلك لمدة 4 أشهر و10 أيام، وذلك لأن المرأة المؤمنة الوفية يأبى عليها دينها ووفاؤها لزوجها المتوفى عنها أن تعرض نفسها على غيره بعد فترة قصيرة من وفاته، فإن هذا أمر مستهجن في شرع الله وفي عرف العقلاء من الناس، إذ هذه المدة التي جاءت في الآية التي حددها الله تعالى لمعرفة براءة الرحم من الحمل هي التي تخف فيها مرارة الفراق بين زوجين ربط الله بينهما برابطة المودة والرحمة. ولقد ألغى الإسلام بهذا التشريع عادات جاهلية كانت ظالمة للمرأة، فقد كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها تغلق على نفسها مكانا ضيقا في بيتها وتقضي فيه عاما كاملا حدادا على زوجها، فأبطل الإسلام ذلك. ومن الأحاديث التي وردت في هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والإحداد هو ترك الزينة وعدم التعرض للخطاب. وفي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكتحل؟ فقال لا 2 أو 3، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة كاملة. وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، بيان لما يترتب على انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها من أحكام حكيمة، أي فإذا ما انتهت المدة التي حددها الشرع للمرأة التي مات عنها زوجها لتجنب التزين والتعرض للزواج، فلا حرج عليكم بعد ذلك أيها المسلمون أو أيها الأولياء في ترك هؤلاء الزوجات الأرامل يفعلن في أنفسهن ما تفعله المرأة الراغبة في الزواج من التزين والتجمل، ولكن بالطريقة التي يقرها شرع الله وترضاها العقول السليمة والأخلاق المستقيمة. وقوله بالمعروف مفهومه أنهن لو خرجن عن المعروف شرعا بأن تبرجن أو أظهرن ما أمر الله تعالى بستره، فإنه في هذه الحالة يجب على أوليائهن أن يمنعوهن من ذلك. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله بما تعملون خبير.

0: ما يتنافى مع العفة ومع الشرف ومع الوفاء. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 8 مساء إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. في فترة إذاعية سابقة سعدنا وسعدتم بصحبة الزميل الدكتور كمال نصر الدين. إخوة الإيمان والإسلام، أطيب الأمنيات مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونبدأ فترتنا إخوة الإيمان بهذه التلاوة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم من أول سورة التحريم.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من أول سورة التحريم وحتى آخر سورة الحاقة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل، وفي حوالي السادسة والثلث نستمع إلى ترتيل مبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يقول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: يؤكد هذا الحديث الشريف على ضرورة اغتنام الفرص الممنوحة للمسلم قبل أن تضيع منه، فلا ينال إلا الحسرة والندم. وأهم الفرص المتاحة للمسلم في حياته حياته نفسها، فحياة الإنسان ما هي إلا مجموعة أيام وأعوام، وكذلك شبابه، فكلاهما أمر غير دائم ولا مضمون للأبد، وكذلك فراغ الإنسان من العمل في أوقاته، فمن لم يغتنم هذه الأوقات في حياته وشبابه وفراغه فهو إنسان عاص لله ورسوله. كما ينبغي على المسلم أن يحافظ على نعمة الله فيما حباه به من صحة وعافية، وهي أغلى شيء في الحياة، ليستغلها فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة مباركة من سورة الأنبياء.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة من سورة الأنبياء تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلموا، ليعلم الكون كله من الذرة إلى المجرة أن الله رسخ السلام في هذا الكون حفظا للأنفس وحفظا للوجود كله. السلام مع النفس، السلام مع الغير، السلام مع الفرد، السلام مع المجتمع كله، السلام مع العالم. السلام تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله. يا أيها الكون، أما آن لك أن تسكن؟ يا أيها الكون، نادى الله البشرية كلها بنداء واحد، يا بني آدم ويا أيها الإنسان. فيا أيها الكون، عد إلى سكونك. يا آلة الدمار، يا آلة القتل، توقفي. إن التحول والتغير سنة كونية، وحين استقر البشر على الأرض ناداهم الله سبحانه وتعالى بنداء واحد، يا أيها الناس، يا بني آدم. السلام مع النفس، بمجاهدتها، بتهذيبها، بحفظها. السلام مع الآخر، بحفظ نفس الآخر، بمحبة الغير ومحبة الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي ظل ضبط الانفعالات التي رسخ لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش الكون أمنة وسكونا ومحبة وانسجاما ووئاما. لا مجال لتعكير الصفو، ولا مجال لعلو الأنا وحب النفس. الإنسان يعيش في هذا الوجود بين عدة أنفس، بين نفس غضبية سبعية تنفعل وتندفع وقد تقتل وتريق الدماء. هذه النفس الغضبية ألجمها الإسلام بلجام المجاهدة، أوقفها عند حدها، وحال صاحبها معها يذكرني بمن امتطى جوادا، فإما أن يمسك لجامه وزمامه ليتحكم فيه، وإما أن يمسك له الزمام فيحكمه. النفس السبعية أو النفس الغضبية لها ضوابط حفزها الإسلام على هذه الضوابط وعلى هذه المجاهدات. لذلك قال الله في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأجر مفتوح هنا، لم يحد بحد ولم يقيد بقيد، ولكن الأجر هنا مطلق لأنه أضيف إلى الله، فأجره على الله. وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من استطاع أن ينفذ غضبه جيء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقيل له: تزوج من الحور العين ما شئت. النفس الغضبية نفس جعل الله لها لجامة، ثم تأتي بعد ذلك النفس العاقلة المتزنة، ثم بعد ذلك النفس الملكية، وهي أرقى أنواع الأنفس. النفس الملكية الملائكية التي تطير عالية في قمة الرقي والتهذيب. الشاهد أننا ننشد سكونا في هذا الكون، فلا يعتدي جار على جاره، ولا يزال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحفظ ألسنتنا لما قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فيا أيها العالم، ويا أيها الكون، ويا أيها الناس، لا تسلطوا ألسنتكم سياطا تجلد ظهور الناس وتفكك المجتمع وتؤذي الناس وتجعل المجتمع مجتمعا فيه ذوبان وأخلاط من الغضب والسخط والكراهية عودوا إلى ما أنشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجود. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت في تلاوة مباركة من سورة الطارق.

0: القارئ الشيخ محمد رفعت وقد تلا علينا سورة الطارق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.

0: إنما أنا رحمة مهداة. ضيفنا الكريم، ما منزلة الرحمة في الإسلام؟ ومتى تبلغ الرحمة منتهاها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم أخي الكريم، للرحمة منزلة عظيمة في الإسلام، وقد انفردت صفة الرحمة في القرآن الكريم بالصدارة وبفارق كبير عن أي صفة أخرى. تكررت صفة الرحمة بمشتقاتها في كتاب الله جل وعلا 315 مرة. جاءت صفات أخلاقية أخرى ولكن لم تأتي بمثل هذا العدد. ويكفي أن مولانا جل وعلا يقول عن نفسه في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء، ويقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ووصف حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولم يبالغ أحمد شوقي حين قال في أوصاف سيدنا رسول الله: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وسيدنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اهتم بالرحمة في غير مرة من أحاديثه، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وورد أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولعل سائلا يسأل ويقول: إذا كانت الرحمة 100 جزء وأمسك الله عنده 99 جزءا وجعل في الأرض جزءا واحدا يتراحم به جميع الخلائق، فمتى تبلغ الرحمة منتهاها؟ أقول لك: تبلغ الرحمة منتهاها عندما يوضع العبد في قبره وحيدا فريدا، عندما ينادي مناد عليه ويقول: ذهبوا وتركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا الله وهو الحي الذي لا يموت. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة، اللهم آمين.
0: ضيفنا الكريم، للرحمة صور ومظاهر كثيرة، من هذه المظاهر رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، ورحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأولاده وبناته. نريد ذكر بعض النماذج للسادة المستمعين.
1: نعم أخي الكريم، للرحمة صور ومظاهر كثيرة، أذكر بعضا من هذه المظاهر والصور.

0: منها الرحمة بالنساء وهن وصية سيدنا رسول الله، قال صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. وقالوا: لا يكرم المرأة إلا كريم، ولا يهين المرأة إلا لئيم. ولنا في سيدنا رسول الله القدوة والأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان سيدنا في بيته هشا بشا، هينا لينا، بساما ضحاكا. كان في خدمة أهله لله أزواجه اللائي شرفن به ونلن ما لم تنل أنثى من العظم، وقد منعن نكاح الغير تكرمة لقدرهن وقدر السيد الفخم صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه رحمته بأطفاله، ورحمته ببناته، ورحمته بالصغار من أطفال المسلمين. فقد ورد في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أن الأقرع بن حابس التميمي كان يوما عند سيدنا رسول الله فرأى النبي يقبل الحسن أو الحسين، فقال: يا رسول الله، أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه نظرة الأب الرحيم ونظرة الوالد العطوف الشفوق، وقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، وكانت إذا دخلت عليه سيدتنا الزهراء قام لها وهش وبش لها وأجلسها عن يمينه وقبلها بين عينيها وقال: مرحبا بأم أبيها. ورحم الله شوقي إذ يقول: ما تمنى غيرها نسلا، ومن يلد الزهراء يزهد في سواها. ورحم الله شيخنا سيدنا الشيخ صالح الجعفري إذ يقول: وكان المصطفى يحنو عليها حنو مودة عطفا ولينا، وجاء حديثه يتلى جهارا، لقد سادت نساء العالمين. كان صلى الله عليه وسلم رحيما ببناته، وبكى صلى الله عليه وسلم لما قبض ولده إبراهيم، وقال: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما دخل على أم إبراهيم دخل على سيدتنا مارية المصرية فوجدها تبكي، فسلى عنها وقال: يا أم إبراهيم، إن إبراهيم ولدي، وإنه مات في الثدي، أي في فترة الرضاع، وإن له لظئرين تكملان رضاعته في الجنة، أي وكل الله به 2 من الحور العين تكملان رضاعته في الجنة. هو الحبيب الشفيع، وهو الرؤوف الرحيم، الذي علم الدنيا بأسرها كيف تكون الرحمة؟ اللهم خلقنا بأخلاقه، وأدبنا بآدابه، واجعلنا من أهل وداده، اللهم آمين. وصل اللهم على الهادي الأمين، وآله الميامين، وصحبه المكرمين، واحشرنا معهم بمنك وجودك يا أجود الأجودين.
1: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ومعنا ينفذها هندسيا الزميل تامر الجيوشي، ومعكم في قراءتها هاني عمشة. إخوة الإيمان، لقد فتح المولى عز وجل لعباده أبواب الطاعات، وجعل لهم من النوافل ما يجبر النقص ويرفع الدرجات. ومن نعم الله العظيمة التي لا يكاد العبد يحصيها أنه يوقظه كل صباح وقد رد إليه سمعه وبصره وعافيته، وأعاده إلى الحياة بعد نومه. ولو تأمل الإنسان في جسده لوجد أنه يعيش كل يوم بنعم لا تعد ولا تحصى. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان صلاة الضحى شكر للنعم، من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: إن كثيرا من الناس يبحثون عن الأعمال التي تزيد الإيمان وتملأ القلب نورا وسكينة، ومن أعظم تلك الأعمال المحافظة على النوافل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب فيها ويحث عليها، وفي مقدمتها صلاة الضحى. فقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده صلاة الضحى لتكون عنوان شكر عملي على نعمه سبحانه، ولتكون صلة بين العبد وربه في وقت ينشغل فيه كثير من الناس بأمور دنياهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم فضلها، وذلك فيما روي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. والسلامة هي مفاصل الإنسان، ومعنى الحديث أن على العبد في كل يوم شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليه من أعضاء تعمل بأمره، فجعل الله ركعتين من الضحى تجبران هذا الشكر وتكفيان عنه. ولعظيم شأنها أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ولنتأمل كيف أن هذه الصلاة ليست مجرد ركعات تؤدى، بل هي علامة على حياة القلب. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. والأواب هو كثير الرجوع إلى الله، كثير الإنابة إليه. فإذا رأيت عبدا يحافظ على صلاة الضحى فاعلم أنه يبحث عن أبواب القرب من ربه وشكره جل وعلا، ولا يكتفي بالفرائض وحدها. ومن جمال هذه العبادة أنها يسيرة لا تحتاج إلى جهد كبير، فأقلها ركعتان، ويبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس عن الأفق بقليل، ويمتد إلى ما قبل الظهر بقليل. إخوة الإيمان، إن صلاة الضحى باب من أبواب الشكر يفتحه العبد كل صباح بينه وبين ربه بلا مشقة ولا طول وقت، لكنها عبادة تكشف صدق الصلة بالله عز وجل ووعي القلب بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. ومن حافظ عليها أدرك أن القليل مع الإخلاص يبارك الله فيه، وأن لحظات يسيرة في أول النهار قد تحدث أثرا في يوم كامل من السكينة والبركة. فلا تحرم نفسك أخي الكريم هذا الخير اليسير في صورته العظيم في أثره، واجعل لك نصيبا ثابتا من ركعات الضحى تبدأ بها يومك بنور العبادة والشكر والطاعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين ومن المحافظين على الفرائض والنوافل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
5: لك أنت وحدك يا إلهي.

0: إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذها هندسيا تامر الجيوشي، كان معكم في قراءتها هاني عمشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورة الأعراف. الآن مع تقدمة لهذه التلاوة يقدمها الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية الأولى بعد المئة إلى الآية 62 بعد المئة من سورة الأعراف برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. قرأ الدوري بإمالة الألف بعد الراء وأدغم الدال من ولقد جاءتهم في الجيم وأمال الكافرين هكذا: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى، قلل موسى هكذا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. وأدغم الدال في الجيم من قوله تعالى: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قرأ الدوري بهمزة بين الجيم والهاء وضم الهاء مختلسة هكذا: قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. وأرجئه بمعنى أخره من التأخير، كما تقول: توضأت وتوضيت. قوله تعالى: قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قرأ الدوري بهمزتين الثانية مسهلة هكذا: قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قوله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. أمال الدوري الناس هكذا: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. قرأ الدوري بفتح اللام وتشديد القاف هكذا: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. والمعنى: تبتلع عصي السحرة بسرعة. وأصلها تتلقف، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. قوله تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قرأ الدوري بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة دون إدخال هكذا: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قوله تعالى: نغفر لكم خطيئاتكم. قرأ الدوري: نغفر لكم خطاياكم، على وزن عطايا جمع تكسير هكذا: نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل كذلك يطبع الله على قلوب المؤمنين.

سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا

بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت

الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي،

عليك. قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء،

وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. رتل علينا من الآية الأولى بعد 100 من سورة الأعراف وحتى الآية 62 بعد 100. إخوة الإيمان والإسلام، في حوالي 9:45 إن شاء الله تعالى نستمع إلى ترتيل مبارك للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش عن نافع من سورتي النساء والمائدة. ونوجه عناية حضراتكم إلى أن هذه التلاوة هي آخر تلاوات المصحف برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وذلك لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بالعام الهجري الجديد. وسوف تستأنف الإذاعة إن شاء الله تعالى اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 26 من شهر يونيو.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء قرآني جديد نواصل فيه رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا، نتعلم كيف يقرأ بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، وصلنا في حلقتنا الماضية في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 92 من السورة، واليوم بمشيئة الله تعالى نتعلم القراءة الصحيحة للآيتين 93 و94. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيتين المباركتين من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيتين 93 و94 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة للآيتين المباركتين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. تظهر النون الساكنة عند الهمزة من قوله تعالى: ومن أظلم، وكذا يظهر التنوين عند الهمزة في قوله تعالى: كذبا أو، وتظهر الميم عند الميم في قوله تعالى: أظلم ممن، من قبيل المتماثلين الكبير، وتظهر الميم الساكنة عند الياء في قوله تعالى: ولم يوح، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى: شيء ومن، وتخفى النون الساكنة عند القاف مع الغنة مفخمة في قوله تعالى: ومن قال، وعند الزاي مع الغنة مرققة في قوله تعالى: سأنزل، وفي كلمة أنزل، وتمد الألف في قوله تعالى: ما أنزل، من قبيل المد المنفصل بمقدار 4 أو 5 حركات. ويجوز الوقف على قوله تعالى: أنزل الله، من قبيل الوقف الحسن. هكذا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء

أنفسكم. مد منفصل في قوله تعالى ترى إذ، وفي قوله تعالى باسطوا أيديهم، وفي قوله تعالى أخرجوا أنفسكم. ومد متصل في كلمة والملائكة، وكلاهما يمد

أنفسكم. قوله تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الجيم في كلمة تجزون حكمها القلقلة في الحالين، وتخفى النون الساكنة عند التاء مع الغنة مرققة في كلمة كنتم في الموضعين، بينما تظهر النون عند الهمزة في قوله تعالى عن آياته، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة تستكبرون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تقلقل الدال في كلمة ولقد، وكذا القاف في كلمة خلقناكم، وتظهر الميم الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى خلقناكم أول، وعند الواو في قوله تعالى خولناكم وراء، وتدغم في الميم بعدها مع الغنة في قوله تعالى وتركتم ما، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى مرة وتركتم، وتمد الألف من كلمة وراء من قبيل المد المتصل، ويجوز الوقف على كلمة ظهوركم من قبيل الوقف الحسن. هكذا:

وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قوله تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. إظهار شفوي للميم الساكنة عند الشين في قوله تعالى: معكم شفعاءكم، وفي قوله تعالى: فيكم شركاء. وتظهر عند التاء والهمزة في قوله تعالى: زعمتم أنهم، وعند الفاء في قوله تعالى: أنهم فيكم. وتمد الألف في كلمة شفعاءكم من قبيل المد المتصل، وقدره 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا. وقد اتفقت المصاحف على رسم كلمة شركاء بحذف الألف التي بعد الكاف وتصوير الهمزة فوق الواو وبعدها ألف، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الحسن. هكذا: وما نرى معكم شفعاءكم.

0: قوله تعالى: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تدغم الدال في التاء من قبيل المتجانسين الصغير في قوله تعالى: لقد تقطع، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة تزعمون، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.
1: فضيلة الشيخ ياسر، ما الأوجه الجائزة حال الوقف في كلمة شركاء؟
0: يجوز في هذه الكلمة حال الوقف عليها 8 أوجه، هي: المد بمقدار 4 أو 5 أو 6 حركات مع السكون المحض، وكذلك المد بمقدار 4 أو 5 أو 6 حركات مع الإشمام، فتصير الأوجه 6. والوجه 7 والثامن: المد بمقدار 4 أو 5 حركات مع الروم.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معكم إلى ختام حلقة اليوم. أتوجه بخالص الشكر لضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في حلقة قادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
6: الصلاة والسلام عليك يا

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. والدف هو صوت النعل وحركته على الأرض. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن المغرب. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا بدءا من أول سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود. قرآن المغرب ليوم غد إن شاء الله للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي، وما تيسر من صور قاف والانفطار والعلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 7:57. إخوة الإيمان، يرفع الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع نداء الشيخ محمد رفعت. أذان العشاء يحين موعده إن شاء الله تعالى في 9:31. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا اللهم من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من تلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد قليل إخوة الإيمان والإسلام نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يقدم لهذه التلاوة المباركة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورتي النساء والمائدة من الآية 53 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 7 من سورة المائدة. قال الله تعالى: لا تعدوا في السبت. قرأ ورش كلمة لا تعدوا بتحريك العين مفتوحة وتشديد الدال، فتصير لا تعدوا في السبت، وأصله تعتدوا. نقلت حركة تاء الافتعال إلى العين لأجل الإدغام، وقلبت دالاً وأدغمت. وقتلهم الأنبياء. قرأ ورش كلمة الأنبياء بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله ثم حذفه، ثم أبدل الياء همزة مع مد المتصل لنطق الهمزة صحيحة، فتصير وقتلهم الأنبياء. وما قتلوه وما صلبوه. قرأ ورش كلمة صلبوه بتغليظ اللام لوجود صاد مفخمة قبلها، فتصير وما قتلوه وما صلبوه. ليؤمنن به قبل موته. قرأ ورش كلمة ليؤمنن بإبدال الهمزة واوا ساكنة تخفيفا، فتصير ليؤمنن به. والنبيين من بعده. قرأ ورش كلمة والنبيين بالهمز مع تخفيف الياء، وفيه تثليث البدل، والهمز فيه على الأصل، فتصير والنبيين لئلا يكون. قرأ ورش كلمة لئلا بإبدال الهمز ياء تخفيفا، فتصير ليلا يكون. قد ضلوا ضلالا بعيدا. قرأ ورش قد ضلوا بإدغام الدال في الضاد، فتصير قد ضلوا لقربهما مخرجا. سورة المائدة. قال الله تعالى: فمن اضطر، قرأ ورش كلمتي فمن اضطر بضم النون المكسورة لضم ثالث الفعل بعدها فتصير فمن اضطر، أو جاء أحد منكم، قرأ ورش كلمتي جاء أحد بتسهيل الهمزة الثانية بين، وإبدالها حرف مد طبيعي لأنه لا يوجد بعده سكون جمعا بين اللغات العربية، ولكن يريد ليطهركم، قرأ ورش كلمة ليطهركم بترقيق الراء لوقوع كسر قبلها فتصير ولكن يريد ليطهركم. أما الكلمات التي وقع فيها التقليل وهي موسى عيسى للكافرين كفى ألقيها يتلى التقوى مرضي للتقوى هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك

من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبون

الحدود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد.

واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب ترتيل مبارك برواية ورش عن نافع. رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 53 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 7 من سورة المائدة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، نتوقف معها حيث هي التلاوة الأخيرة لانشغال إذاعة القرآن الكريم بنقل احتفال العام الهجري الجديد لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسوف تستأنف الإذاعة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 26 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تحت عنوان مراقبة الله عز وجل، نستمع إلى هذا الحديث لفضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري، أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤمن الحق يمتاز بأنه يراقب ربه في السر والعلن، لأنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل مطلع عليه، عالم بما يدور في خلده، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو معكم أينما كنتم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وكل عمل يعمله المؤمن الله عز وجل مطلع عليه ومحاسب عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمؤمن الحق ينتقل بإيمانه من درجة المراقبة إلى درجة أخرى أعظم، وهي درجة الإحسان التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل وقال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمؤمن يراقب ربه في عمله ولا يتهاون فيه، ويراقب ربه في بيته ولا يقصر في حق أحد من أسرته، ويراقب ربه في جاره فلا يسيء إليه، ويراقب ربه في كل حركاته وسكناته، ويكون مستقيما في هذه الحياة. وليس هناك أفضل من الاستقامة بعد الإيمان. جاء سفيان بن عبد الله رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. والله عز وجل قد بيّن في كتابه الكريم جزاء الاستقامة فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والذي يراقب ربه ويحافظ على دينه لا ينال منه مخلوق في هذه الحياة، لأنه يأوي إلى ركن شديد. استمع أيها الأخ المسلم إلى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو يقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكن أيها المسلم مراقبا لربك، محافظا على دينك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يراقبونه في السر والعلن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان مراقبة الله عز وجل، كنا مع حديث فضيلة الشيخ محمد أحمد فرج السنهوري، أعده للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اقرأ ورتل ما تيسر، إن في هذا الحديث تنزل الرحمات. اقرأ وزدني، إن قلبي ظامئ متلهف لتفكر وعظاتي. زدني فجلدي يقشعر لذكره،

0: ويلين قلبي حين تخشع ذاتي، ويزول همي حين أنصت خاشعا، ودموع عيني تغرق الوجنات. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الفرقان تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
4: ما زلنا مع حضراتكم نتابع مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 74 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ضيفنا الكريم، بالرغم من عدم وجود علامة وقف هنا في المصحف الذي أمامي على أي موضع من هذه الآية، إلا أنكم ذكرتم أن فيها وقفا على جملة وجاءته البشرى. نريد أن نتحدث عن علة هذا الوقف عند من قال به، وما رأي فضيلتكم في حكمه؟
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الآية الكريمة كما قلنا في الحلقة السابقة فيها وقف واحد على قوله البشرى، من قول الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. وقلنا بأن هذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وأورده الإمام الأشموني ووسمه بالصالح، ثم علل قائلا: على أن جواب لما محذوف، أي أقبل يجادلنا، فيجادلنا حال من فاعل أقبل، وليس بوقف إن جعل جوابها يجادلنا، أي جواب لما. وكذا إن جعل يجادلنا حالا من ضمير المفعول في جاءه. هذا كلام الإمام الأشموني. وأرى والله أعلم أن الوقف على قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، وقف جائز، لأن في كلام الأشموني ما يفيد جواز الوقف والوصل.
4: نعم، فما هي علة الوقف عند الإمام الأشموني؟
3: أما ما يجوز الوقف فعلى اعتبار أن جواب لما في قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع محذوف تقديره ظل أو أخذ يجادلنا، وعليه فجملة يجادلنا لا محل لها من الإعراب، استئنافية تفسير جواب الشرط المحذوف ظل أو أخذ أو أقبل. وقال سبحانه: يجادلنا بصيغة المضارع، مع أنها كانت في الماضي، وذلك لتصوير هذه الحالة في الذهن تصويرا حاضرا، حتى تزداد العبرة والعظة والمعنى. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى أخذ يجادلنا في قوم لوط. ويرى بعض العلماء أن جملة يجادلنا مستأنفة استئنافا بيانيا، فكأن سائلا سأل قائلا: وماذا قال إبراهيم الخليل حينئذ؟ فكان الجواب: أخذ يجادلنا. فهذه من شبه كمال الاتصال،
4: نعم، نأتي إلى ما يجوز وصل الجملتين عند الإمام الأشموني.
3: أما ما يجوز وصل الجملتين فعلى اعتبار أن يجادلنا من قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أن يجادلنا بتقدير أقبل أو حال من الضمير في قوله وجاءته، وبذا إذا جعلنا قوله يجادلنا حالا فهو بيان لحالة، فتكون الجملة الحال مبينة لشأنه في الخبر السابق. فعرض مجادلته عليه السلام رحمة قوم لوط عليه السلام لدفع العذاب عنهم. وبذا فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، إلا أن الوصل أولى. وعلى كل فالآية الكريمة تبين حال إبراهيم عليه السلام بعد ذهاب روعه من امتناع الرسل عن تناول الطعام، فلما اطمأن قلبه بعد الخوف وملئ سرورا بسبب البشرى بدل الغم فرحا للمجادلة شفقة من نزول العذاب بقوم لوط عليه السلام، وفي استعمال مادة الجدال في قوله تعالى يجادلنا في قوم لوط دلالة على قوة إحكام إبراهيم عليه السلام الكلام، وقوة منطقه، والحرص على بلوغ الغاية من هذا الجدال بدفع العذاب. فالمجادلة هنا دعاء ومناجاة سأل بها عليه السلام ربه العفو عن قوم لوط خشية إهلاك المؤمنين منهم. فتقرأ الآية هكذا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، هذا على الوصل. أما على الوقف فيقرأ القارئ هكذا: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، ثم يبدأ يجادلنا في قوم لوط.
4: نعم، رأس الآية يجادلنا في قوم لوط، هل نقف على رأس الآية أم نصلها بالآية التالية بعدها؟
3: أما الوقف على رأس هذه الآية قوم لوط من قوله تعالى يجادلنا في قوم لوط، اختلف فيه بين أن يكون حسنا أو تاما أو كافيا أو مطلقا، وقال الجعبري كامل، والكامل في مرتبة التام، وأرى والله أعلم أنه وقف كاف أو وقف تام. أما وجه كونه كافيا فعلى اعتبار أن قوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب منفصلا عما قبله، أي أنه استئناف بياني، فكأن سائلا قد سأل لماذا هذا الجدال في قوم لوط، فكان ذكر الصفات الحميدة مغنيا عن الجواب، فهي بيان للدواعي التي حملت إبراهيم عليه السلام على مجادلة الملائكة في شأن إهلاك قوم لوط. فالمقصود بتعداد صفاته الجميلة المذكورة بيان ما حمله عليه السلام على ما صدر عنه من المجادلة، وعليه فلا زال المعنى متصلا، مما يدل على كفاية الوقف.
4: نعم، دكتور عبد الكريم، إذا كان الوقف على رأس هذه الآية تاما فما هي حجة من قال بالتمام؟
3: وأما كون الوقف على رأس الآية في قوم لوط تاما فعلى اعتبار أن جملة إن إبراهيم لحليم أواه منيب عامة الدلالة، فهي مستقلة عما قبلها من جهة اللفظ ومن جهة المعنى.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن من العبادات العظيمة والقربات الجليلة أن يتعلق العبد بربه ومولاه ويعتصم بطاعته وتقواه. فالمسلم في هذه الحياة الدنيا بين طاعة وتقصير وعجز وتشمير، ولا خير في الدنيا إلا بأحد أمرين: توبة تمحو عنه السيئات، ومصارعة في درج الطاعات. التوبة خضوع وانكسار وتذلل واستغفار، وإن ربكم جل وعلا كريم تواب رحيم وهاب، يفرح بتوبة عبده، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. لا أرحم من الله ولا أولى بالعفو والغفران منه جل في علاه. التوبة إخوة الإيمان والإسلام أمان من عذاب الله، وجنة من سخطه وعقابه. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وهي السبيل للفوز بالجنان والازدلاف من الكريم المنان. قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إخوة الإيمان، إن العبد مهما اجتهد في طاعة الله والتقرب إليه والعمل بهداه، إلا أنه لا ينفك عن الذنوب والأوزار، وهو مع ذلك يخاف من سخط الجبار وغضب الواحد القهار. يحتاج إلى توبة صادقة وأوبة خالصة يرجو بها النجاة والرحمة والعفو عن الخطأ والزلة. يقول عز من قائل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال: 9:30 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد النداء لصلاة العشاء.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد أدنا بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع النداء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:07، وتشرق الشمس بإذن ربها في 6:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أحمد الرزيقي يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات من سورة يونس، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومع سورة القصص، حيث نبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 76.
3: سورة القصص سورة مكية، آياتها 88، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 28.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم

0: بالعصبة.
1: لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح.
0: لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح.
1: إن الله لا يحب الفرحين.
0: إن الله لا يحب الفرحين.

0: أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً
1: أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً
0: أشد منه قوة وأكثر جمعا
1: أشد منه

0: وكأنه لا يفلح الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: إخوة الإسلام، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 82،
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: لا تنوء بالعصبة،
3: لا تثقل الجماعة الكثيرة وتميل بهم،
2: لا يسأل
3: سؤال استعلام بل سؤال توبيخ،
2: في زينته،
3: في مظاهر غناه وطرفه،
2: ويلكم
3: زجر لهم عن هذا التمني،
2: ويكأن الله،
3: ويكأن الله يعني ألم ترى الله،
2: يقدر
3: يضيق على من يشاء لحكمة. إخوة الإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابتلى الله قريشا كما ابتلى بني إسرائيل، نرجو توضيح ذلك في ضوء سورة دخان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ابتلى الله تعالى قريشا كما ابتلى بني إسرائيل، وهذا بين وواضح من قوله تعالى: وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي وأنزلنا عليهم من المعجزات والبراهين كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي اختبار ظاهر وامتحان واضح من النعمة أو الشدة، لأن البلاء يكون بالشدة والرخاء والحرمان والعطاء، كما في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وما كان من هذه الآيات لموسى عليه السلام فهو لهم أيضا، أعني لقريش، من أجل هدايتهم وإيمانهم، فهو من جملة ما أوتوا في الجملة. وهكذا عرضت الآيات الشريفة في ثنايا الكلام عن مشركي مكة فتنة قوم فرعون، ونظمتها في مراحل ثلاث: الأولى إرسال موسى عليه السلام إليهم ودعوته إياهم من قوله تعالى: وجاءهم رسول كريم، إلى قوله تعالى: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. الثانية دعاؤه عليهم بعد أن استيأس من طاعتهم، بمعنى أن دعا كريم الله موسى على هؤلاء العصاة من بني إسرائيل بعد أن استيأس من طاعتهم وضاق بعنادهم وكفرهم واستئصالهم بالغرق وانتقال أموالهم إلى بني إسرائيل، ومن ذلك قوله تعالى: فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، إلى قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. الثالثة ما كان نتيجة طبيعية لهلاك فرعون وقومه من نجاة بني إسرائيل واصطفائهم على عالم زمانهم، أو بكثرة أنبيائهم وإيثارهم بملك فرعون في الأرض المباركة بالشام على علم وبصيرة بأحوالهم، ومن ذلك قوله تعالى: كذلك وأورثناها قوما آخرين. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام العاشرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: والدي كثير الإساءة لوالدتي، سبا وشتما وضربا، وكان يضربها أمامنا، ما تسبب لكثير من إخوتي في عقد نفسية، وأنا كرهت الزواج، وأصبحت أخاف كلما أتاني خاطب أرفضه بحجة أنه غير مناسب، والحقيقة أنه مناسب، ولكني أخاف أن يكون مثل والدي وأعاني معاناة أمي، فماذا أفعل؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، الزوجة هي شريكة الحياة، جعلها الله نعمة من أعظم النعم لزوجها. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. منة من الله على أبينا آدم عليه السلام أن جعل له أمنا حواء شريكة له في عمارة هذا الكون. فالمرأة دورها في بناء البيت لا يقل أهمية عن دور الرجل، بل دورها أخطر من دور الرجل في تربية الأبناء. لهذا ولغيره كانت المعاملة الحسنة للزوجة من عوامل استقرار نفسيتها التي لا شك أنها تأتي بمردودها على أبنائها وبيتها. لذلك وعظنا وأمرنا بها القرآن الكريم، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ولقد فهم كثير من الأزواج الحياة الزوجية فهما خطأ عندما ابتعد عن منهج الإسلام في تكوين الأسرة وتنظيم حياتها. وعندما قال القرآن الكريم واضربوهن، جاء ذلك في سياق الآية ليكون علاجا لعلة طارئة، فيجب أن يفهم الناس كلمة الضرب هنا على معناها الصحيح. وسؤالي: هل ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة من أزواجه؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. هذا هو الخلق النبوي، كان خلقه القرآن. إن الشرع الشريف أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وكم سبب ضرب الزوجة وإذا

0: زوجتك وتسلطك على زوجتك بدون حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. وليتنا نقف ونتأمل كلمة مسؤول وأمام من سيقف ومن سيسأله. ارحم أيها الزوج هؤلاء الأبناء المساكين الذين يكتمون آلامهم وهم يرون أمهم تسب وتضرب، وهذه هي النتيجة: أن تصاب هذه السائلة بحالة نفسية تجعلها تخاف وتكره الزواج. أيتها السائلة، أحسني الاختيار ولا تخافي، وتوكلي على الله، واستخيري وفوضي أمرك إلى الله، وسيرزقك الله زوجا صالحا إن شاء الله، يقدر معنى الحياة الزوجية ويصونك ولا يهينك. دع القلق والخوف من مستقبل الزواج، فكم هناك من رجال يقدرون معاني الحياة الزوجية ويعيشون تحت مظلة قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم، والله الموفق، والله أعلم.
1: أما الرسالة الثانية مستمعينا الكرام فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عند الزواج تكتب قائمة بالمنقولات الزوجية للزوجة، فهل هذا مشروع؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
2: الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لراغب الزواج: التمس ولو خاتما من حديد. وبعد، فإن الشرع الحكيم قرر بمقتضى عقد الزواج حقوقا مادية ومعنوية للزوجة، وجعل لها ذمة مالية تخصها، وفرض لها الصداق، وجعل لها الحرية المطلقة في التصرف فيه، إن شاءت أعطته لأبيها أو لزوجها أو تتصدق به لأي شخص أجنبي، وإن شاءت احتفظت به لنفسها. كما جعل الشرع الحكيم من حق الزوجة أن تباشر سائر التصرفات المالية شأنها في ذلك شأن الرجال. وفي واقعة السؤال نقول: إن الحكم على مشروعية القائمة من عدمه يختلف باختلاف أمرين. الأول، أن تقوم المرأة بإعداد المنقولات وشرائها بالمهر الذي قبضته من زوجها، وتشتري الأثاث بهذا المهر، أو لم يعطي الزوج لزوجه مهرا نقدا وعدا بل اشترى به الجهاز، ففي هذه الحالة يكون الجهاز مملوكا للزوجة كله إن دخل بزوجته، أو تملك نصفه إن تم طلاقها قبل الدخول. وفي هذه الحالة يكون الجهاز في بيت الزوجية أمانة لدى الزوج، ويكون مسؤولا عنه مسؤولية تامة. فلما ضعف الوازع الديني عند الأشخاص وقل الضمير، أو إن شئت قل إن عدم، رأى العرف المجتمعي كتابة قائمة بهذه المنقولات المشترات بمال الزوجة، فتكون ضمانا لحق الزوجة إذا حدث خلاف بينهما، فيكون كتابة القائمة في هذه الحالة أمرا مشروعا، بل إن شئت قلت واجبا، على أن تستخدم القائمة في موضعها الصحيح وهو حفظ حق المرأة، ولا تستخدم كسيف مسلط على رقبة الزوج أو يهدد برفعها جنائيا في أي وقت. أن تكون المرأة قبضت مهرها نقدا وعدا وعلى داير المليم كما يقال، وتصرفت فيه بمعرفتها بعيدا عن جهاز الحياة الزوجية، ثم قام الزوج بشراء هذه المنقولات بماله الخاص وليس بمهر المرأة، ثم اتفقوا على كتابة ما قام الزوج بشرائه فيما يسمى بالقائمة، فإني أرى عدم مشروعيتها في هذه الحالة إلا إذا رضي بذلك الزوج، خاصة إذا استعملت كوسيلة ضغط على الزوج وتهديد له بها في أي وقت، أو تستعمل لسجنه كما هو الحاصل على أرض الواقع، فإنها حينئذ تكون بعيدة عن الشرع الحكيم.

0: أبعد المشرقين أو أبعد بكثير؟ هذا والله أعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لضيفنا الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الشكر لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. بعد قليل نستمع إلى الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف. أما الآن فمع هذا الابتهال للمبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف، نذيعها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تشجيعا لهم وتحفيزا للوصول إلى الجودة والكمال وإتقان كتاب الله عز وجل حفظا وأحكاما وأداء. واليوم نستمع إلى سورة الكهف بصوت الطالب محمد صلاح محمد نبوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورة الكهف بصوت الطالب محمد صلاح محمد نبوي، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النحل، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة النحل، اتلى علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى الثانية من صباح الغد بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية زميل محمود الطناني، ومن نصرة المذيعين بهاء عبادة. وكنتم في فترة إذاعية سابقة بصحبة زميل هاني عماشة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنوبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 11.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، الصدقة تفتح الأبواب المغلقة وتنزل الرحمات وتغسل السيئات. الصدقة ينبوع خير ينساب بركة وشفاء، فهي ليست مجرد عبادة جليلة وحسب، بل هي بمثابة دواء نافع يسهم في تخفيف الآلام. وقد أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: داووا مرضاكم بالصدقة، فما أعظمها من عبادة تطهر النفس وتمحو الخطايا وتقرب من الله تعالى، ويدفع بها البلاء وتشفى بها الأمراض.

إخوة الإيمان، الصدقة في سبيل الله سبحانه وابتغاء مرضاته تدفع البلاء عن المتصدق وأهل بيته وتمنع ميتة السوء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فذكر الحديث الطويل وفيه: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. الصدقة تطفئ الخطايا وتكفر الذنوب والسيئات. الصدقة من أعظم أسباب بركة المال وزيادة الرزق وإخلاف الله على صاحبها بما هو أحسن. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق علي.

أخي المستمع الكريم، تعال بنا معا نثني على الله سبحانه وتعالى ونذكره حق الذكر، فهو سبحانه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه، سبحانه له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نحمده سبحانه حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء الذاكرين، ونستغفره استغفارا مذنبين.

0: وملء ما خلقت. لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك. يا رب أنت الملجأ إذا ضاقت السبل، وأنت الرجاء إذا انقطعت الحيل، وأنت النور إذا اشتدت الظلم. نسألك حمدا لا ينقطع، وذكرا لا ينفد، وقلبا لك خاشعا، ولسانا لك ذاكرا، وعملا لك خالصا متقبلا. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: هو الله.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الفضل والجود والعطاء، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا، نسألك من فضلك العظيم، فقد أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب إذا عدم الحبيب، والطبيب إذا عز الطبيب، راحة القلوب إذا اشتدت الكروب، سر الدواء وأصل الشفاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأوفياء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها جميع الزلات والهفوات، وتسترنا بها في الحياة، وترحمنا بها بعد الممات. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر لنا ما نخاف تعسيره، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم حل عقدة من لساني ومن حياتي، اللهم افتح لنا فتوح العارفين. سبحانك يا ربنا، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا رافع السماء بغير عمد. سبحانك ربنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت علام الغيوب. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا

0: إلى هنا إخوة الإيمان أتينا إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم.
1: حتى نلقاكم على خير إن شاء الله، لكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:14. أخوتنا في رحاب الإيمان، على مدى 43 دقيقة نبقى مع قرآن السهرة. قارئنا القارئ الشيخ طه الفشني، والتلاوة لما يتيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله
1: العظيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة من القارئ الشيخ طه الفشني، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة إبراهيم. غدا إن شاء الله تعالى وفي قرآن السهرة تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والتلاوة لما يتيسر من سورة الأنبياء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كروبنا يا ربنا كما وعدتنا بحق قولك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا ربنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترحم أمواتنا وأن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم يا ربنا نسألك أن تشرح صدورنا وأن تتقبل أعمالنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت منتصف ليل القاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا أبي هريرة رضي الله عنها، كان رضي الله عنه يقول: البيت إذا تلي فيه كتاب الله اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، والبيت الذي لم يتل فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وتنكبت عنه الملائكة وحضرته الشياطين. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الأثر يشير إلى بركة القرآن الكريم في البيوت، لما لها من الأثر الإيجابي والجو الروحي والنفسي في البيت، حيث يجلب الخير والبركة ويبعد الشر والأذى. كتاب الله تعالى شفاء ودواء، وفي تلاوته أجر ومغنم، وبه يحفظ القارئ المتمعن من شياطين الجن والإنس. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا أبي هريرة رضي الله عنها، متحدثا عن فضل القرآن الكريم في البيوت. ولهذا كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تلاوة القرآن الكريم.
2: نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوة القرآن ومن الاستماع إليه، وكان يقوم الليل تاليا للقرآن تنفيذا لقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وربما كان يقرأ الآية الواحدة يقوم بها الليل كله، وربما كان يقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء كما جاء في صحيح مسلم. ولقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على هذا المنهج، فكانوا يقومون الليل تالين للقرآن، كانوا يكثرون من تلاوته، يجدون راحة أبدانهم وراحة قلوبهم وسعادتهم في تلاوة القرآن وفي الاستماع إليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعرف بيوت الأشعريين، قبيلة أبي موسى الأشعري، كانوا إذا جن عليهم الليل يسمع لهم بالقرآن دوي كدوي النحل. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقوم الليل كله بركعة واحدة يقرأ فيها القرآن الكريم كله. سيدنا أبو موسى الأشعري كان يقرأ القرآن ليلا، وذات ليلة سمعه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال سيدنا أبو موسى: يا رسول الله، أو قد سمعتني؟ قال: نعم. قال: لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. الصحابة كان الواحد منهم يجد راحته وسعادته في تلاوته للقرآن، فكان يقوم الليل تاليا للقرآن المجيد. سيدنا أسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ ليلة من سورة البقرة، وفي رواية من سورة الكهف، كان كلما قرأ هاجت الفرس وصالت ودارت حول نفسها، فإذا توقف سكنت الفرس، وإذا عاد إلى القراءة تحركت الفرس وهاجت وصالت وجالت، فخشي على ولده أن تصيبه الفرس فتوقف، فنظر في السماء فوجد أمثال الظلة بدورا، فغدا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: هذه البدور هي ملائكة الله نزلت لتستمع لتلاوتك للقرآن، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: أستاذنا الكريم، نتساءل الآن عن بركات تلاوة القرآن الكريم كما وردت في أثر اليوم وكذا على العموم.
2: من بركات القرآن المجيد أنه وقاية للبيوت التي يقرأ فيها من تسلط الشياطين، ومن بركات القرآن

0: بركات القرآن المجيد على مستمعيه وعلى تاليه وعلى المجالس التي يتلى فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فينبغي علينا أن نداوم على قراءة القرآن، وأن نكثر من الاستماع إلى القرآن، وأن نجعل أولادنا يحبون القرآن، وأن نوجههم لتلاوة القرآن. أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، كان رضي الله عنه يقول: البيت إذا تلي فيه كتاب الله اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين، والبيت الذي لم يتل فيه كتاب الله ضاق بأهله وقل خيره وتنكبت عنه الملائكة وحضرته الشياطين. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الاستنساخ النباتي والحيواني، واليوم نكمل الحديث عن الاستنساخ البشري مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. نريد معرفة موقف الفقه الإسلامي من هذا الاستنساخ يا دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الاستنساخ البشري أو الاستنساخ الجسدي عبارة عن زرع خلية من خلايا الجسم الحي كالجلد مثلا داخل بويضة ناضجة تم إخلاؤها من نواتها، ومن ثم تأخذ النواة الضيفة في الانقسام لتكون جنينا. ويستحيل حتى الآن هذا الاستنساخ في الإنسان وإن نجح في الحيوان. ورغم ذلك اتفقت كل المؤسسات الدينية والمجامع الفقهية على الفتوى بالتحريم القاطع لما فيه من اتباع الشيطان في تغيير خلق الله عز وجل المنهي عنه في قوله تعالى: ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ولما فيه من خروج سافر على الفطرة السوية وعلى ناموس الله في الكون من جعل الزواج هو طريق التناسل والتكاثر بين بني الإنسان، فيتحقق الارتقاء بالنوع الإنساني أو البشري وبالقيم الأخلاقية للأبوة والأمومة والعلاقات الأسرية. ولما فيه من وقوع الناس في إشكالات شرعية وقانونية جنائيا واجتماعيا تترتب على هذه العملية كمشاكل الأنساب وعلاقات الإخوة والإرث وما إلى ذلك، ولما فيه من خلل في التوازن بين الذكور والإناث، ذلك التوازن الذي أراده الله تعالى للبشرية وأقامه بينها ليكمل كل من الجنسين الآخر.
2: وبالنسبة لبحث هذه المسائل المهمة على مستوى

0: الجامعة الفقهية اللي حضرتك قلت الآن إنها حرمتها.
1: بالنسبة للمجامع الفقهية تم بحث هذه القضايا المهمة، وجاء في قراراتها أن هذا الاستنساخ بالوصف السابق ممنوع، وأنه لا يجوز تحت أي ذريعة من الذرائع، لما فيه من ضياع للأنساب ولما فيه من خطورة بالغة على المنظومة المجتمعية، اقتضت تجريم هذا العمل من قبل أكثر القوانين الوضعية في العالم اليوم، محافظة على المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها من حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع، ودرء المفاسد عن البلاد والعباد، حيث يكون هناك اختلاط في الأنساب بين الأب والابن، فهل هو ابنه أم جزء منه أم شقيقه أم جنين بدون أب؟ وهذا يستدعي اعتبارات حقوقية كثيرة، وهناك احتمالية الفشل في التجارب كبيرة جدا،
0: طبعا
1: مما يعني
0: لأنها ممكن إنها تخرج يعني ناس مشوهين بصورة كبيرة جدا يا دكتور.
1: صحيح، وهذا
0: أكيد
1: ما توقعه العلماء المختصون، صحيح، مما يعني تلف وإتلاف الكثير من الأجزاء البشرية والأجنة الإنسانية، وأيضا احتمالية إنتاج إنسان يعيش قليلا، وهذا عكس ما يدعو إليه الجميع من دعوة لتحسين النسل، واحتمالية إنتاج إنسان لأغراض تجارية، كما يخشى أن تكون دول العالم الثالث حقلا لهذه التجارب، واحتمال أن تخرج الأجنة البشرية المستنسخة مشوهة كما ذكرت سيادتك، مما ينافي الأخلاق، حتى أن العالم أيان ويلموت الباحث الإسكتلندي الذي استنسخ النعجة الشهيرة دولي تنبأ بأن يكون حجم الأجنة البشرية المستنسخة حال حدوث ذلك كبير جدا، وحذر من أن الأجنة المستنسخة تقريبا ستموت بسبب مشكلات في القلب أو الدورة الدموية خلال الأسابيع الأولى، لهذا وغيره حرمت ومنعت ذلك المجامع الفقهية الإسلامية
0: منعا باتا يعني يا دكتور.
1: منعا باتا
0: نعم،
1: قاطعا. نعم،
0: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:15. إخوتنا في رحاب الإيمان، على مدى 42 دقيقة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من التسجيلات الخارجية للقارئ شيخ حمدي محمود الزامل، يتلو علينا ما يتيسر من سورة فاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة فاطر، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد محمد بشر التقوى

0: محمد بشر في نوره قمر في طغره ملك يمشي على قدمي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل يا رب وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في كل وقت وفي كل حين. الواحدة من صباح الاثنين كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص العاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد سور المعارج ونوح والجن والمزمل والمدثر.

ربك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقد رتل علينا من أول سورة المعارج وحتى ختام سورة المدثر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، تأتيكم فقرته التالية في 15:45 بمشيئة الله تعالى. أما الآن فنستمع إلى هذه الفقرة من الختمة المرتلة برواية حفص العاصم، وبدءا من الآية 54 من سورة المائدة، يرتل علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من الختمة المرتلة، رتلها علينا برواية حفص العاصم القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وقد رتل علينا بدءا من الآية 54 وحتى الآية 108 من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:03. إخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى، في حوالي 3:30 تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في صلاة الفجر تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد الطاروطي وابتهالات للمبتهل الشيخ يسري معتوق، وأسعد بحضراتكم في نقلها على الهواء من أسرة المذيعين بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف الساعة لما يتيسر من سورة غافر، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حق واستغفر لذنبك وسبح

عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة غافر، تلاها القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام في حوالي الساعة 3:30 إلى 5 دقائق لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ محمد علي الطاووطي وابتهال للمبتهل يسري معتوق. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، وينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة الزميل بهاء عبادة. ونسعد بصحبة حضراتكم حتى 5:30 من هندسة الهواء مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه وأن يغفر الله لنا ولكم الذنوب والأوزار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يجعل الله أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة طه، يتلوها القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي.

0: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة طه، تلاها القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وأنشد محب لسيدنا محمد يقول: بذكر المصطفى ترتاح روحي، فعني يا هموم القلب روحي، كأني حين أذكره كطير أطير محلقا فوق السفوح. فكرر مدحه في كل حين وقل: يا نفحة المختار فوحي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.

0: جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة آل عمران، يتلو القارئ الشيخ محمد عاطف الطحال.